المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية وفيها: وزير شؤون الخارجية يبحث مع نظيره المصري تعزيز الشراكة الاستراتيجية. جنوب البحر الأحمر يقدم عرضا تعريفيا بالموارد البحرية والسياحية في إريتريا. الإريتريون في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي. الولايات المتحدة أو تبادل ضربات جوية وصاروخية لليلة 9 على التوالي. الهند مستعدة لتوقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. احتجاجات في جزيرة

أوكيناوا ضد الوجود العسكري الأمريكي. أهلا بكم مشاهدينا. عقد وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح لقاء مع دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الأحد 19 من يوليو في القاهرة. تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتنسيق المواقف إذا القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي. وأكد الوزير بدر عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددا على دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشيدا بمخرجات الزيارة الثنائية الناجحة الأخيرة لفخامة الرئيس سياسة فورق إلى مصر في إطار دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة المستشار الاقتصادي للرئيس السياسة فورقي لمصر في أبريل 2026، وهكذا الزيارة المشتركة للسيد وزير الخارجية والسيد الفريق وزير النقل الأسمرة في مايو الماضي مع وفد من رجال الأعمال المصريين، بما في ذلك تفعيل اتفاق التعاون في مجال النقل البحري الذي تم توقيعه في أسمرة. كما عرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية وخاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التعدين والبنية التحتية والنقل البحري وربط المواني وتطوير ورفع كفاءة المواني الإريترية والصناعات الدوائية والثروة السمكية والإسكان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الفني في مجال بناء القدرات من خلال الدورات الفنية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما يستجيب لاحتياجات وأولويات الجانب الإريتري. وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، والرفض الكامل لأي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي. من جانب آخر، التقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح بالمستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيد مستعد بولس. وخلص الاجتماع الذي استمر ساعتين في القاهرة، وناقش الجانبان تحسين العلاقات بين إريتريا والولايات المتحدة فضلا عن القضايا والتطورات الإقليمية. وحضر الاجتماعات القائمة بالأعمال في السفارة الإريترية في جمهورية مصر السيد أمان عبد الواسع. أعلنت السيدة حواء محمد مسؤولة قسم الثقافة والرياضة في إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر أن مشاركة الإقليم في مهرجان إريتريا السنوي لعام 2026 يهدف لعكس المحتوى الثقافي والثروات البحرية والسياحية التي يزخر بها الإقليم. ووفقا لذلك يسلط المعرض محتوى الإقليم الضوء على الحياة اليومية والمنازل التقليدية لشعب قومية العفر الذين يمارسون الصيد على السواحل والرعي في المرتفعات. إضافة إلى ذلك، تتميز المنطقة بتراثها الغني من المقابلة التقليدية المعروفة باسم ويدل وأساليب حل النزاعات المعروفة باسم مابلو والاحتفالات التقليدية المعروفة باسم ريفو، فضلا عن حفلات الزفاف والخطوبة. وفي مجال الرقص والموسيقى تؤدى 18 رقصة من بينها رقصات حديثة بأسلوب شيق وجذاب يحافظ على أصالتها. وأضافت السيدة حواء أن الموارد البحرية والسياحية للمنطقة من جهة، وتوسيع نطاق المؤسسات الخدمات الاجتماعية واستخدامها من جهة أخرى، تعرض في قاعة المعرض بينما تجسد الروايات الشفوية التي تحكي قصة استخدام القابات والحفاظ عليها منذ سنوات عديدة. وفي الختام، أشادت بالشباب الذين يشاركون في جمع المحتوى الثقافي والترويجي له. نظم الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة مهرجانهم السنوي يومي 18 و 19 من يوليو الجاري في مدينة شيلمنفورد تحت شعار صمودنا ضماننا بصورة بهيجة. والمهرجان الذي افتتحه مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية للمملكة المتحدة وإيرلندا السيد صالح عبد الله شهد تنظيم المواطنين من دول مختلفة أنفسهم على مستوى الجاليات وإقامة خيام تعكس القوميات التسع، وقدموا فيها محتوى جميلا يعكس الهوية والثقافة والتاريخ الإريتري. بالإضافة إلى ذلك، ساهم فرع اتحاد المرأة في المهرجان بتنظيم معرض حول مساواة المرأة، وذلك من خلال تسليط الضوء على مشاركتها في مجالات العمل، علاوة على قرى الأطفال وحدري والشباب والمشاريع التجارية المملوكة للإريتريين والتي أضفت على المهرجان رونقا. وشكر السيد أحمد محمود رئيس اللجنة الوطنية في المملكة المتحدة جميع التنظيمات والجمعيات والجاليات على

تقديم مساهمتهم في هذا المهرجان الفريد من حيث المضمون وطريقة العرض. من جانبه صرح السيد تولدي يوهنس مسؤول قسم الشؤون العامة والمجتمعية بأن هذه المهرجانات تعد وسيلة للتعبير عن الهوية الإرثية والتعريف بإرثيا وطنا وشعبا للأجانب، وتعريف الأطفال والشباب بثقافتهم وشعبهم، فضلا عن الاعتفاء بالقيم الإرثية والأنشطة المجتمعية، مشيرا إلى أنها تمثل مناسبة تتجدد فيها العهود وتستحضر فيها الذكريات. وخاطب مسؤول الشؤون التنفيذية في سفارة إرثيا السيد صالح عبد الله المشاركين في ندوة حول الوضع الراهن في البلاد والمنطقة، وأوضح أن البلاد تمكنت من ضمان السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة وحققت تقدما ملحوظا في مجالي التنمية والبناء. عقدت ورشة عمل في مديرية حقات في 16 من يوليو الجاري بهدف زيادة إيرادات الضرائب على الأراضي والثروة الحيوانية وتوسيع وتطوير مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وركزت الورشة التي نظمتها إدارة مديرية حقات على ضمان جودة الخدمات التعليمية والصحية وحل المشكلات وتعزيز إيرادات الضرائب على الأراضي والثروة الحيوانية وزيادة الدخل الزراعي ومساعدة الفقراء وأسر الشهداء والأيتام، ونوقشت بالتفصيل في إطار الجهود المبذولة لتنفيذها. وحث مدير المديرية السيد إدريس محمد حامد موظفي المؤسسات العامة على الجدية والتفاني لضمان كفاءة مؤسسات الخدمات الاجتماعية وحصول المواطنين على خدمات فعالة وعالية الجودة. وأشار إلى الجهود المشجعة المبذولة عام 2026 في مجالات تحسين الثروة الحيوانية وتوليد الدخل الزراعي وحفظ التربة والمياه، وأكد أن من بين البرامج الجاري تنفيذها إنشاء مقبرة جديدة للشهداء وترميم المستشفى المجتمعي وغرف انتظار الحوامل وتوسيع شبكة أنابيب المياه وتوسيع برنامج الزراعة المسقرة. وقدم المشاركون بدورهم توصيات بضرورة تنفيذ أنشطة فعالة لضمان تنفيذ برامج التنمية، حيث يعتمد توسيع واستخدام مؤسسات الخدمات الاجتماعية على عائدات صندوق التنمية وغيرها من التوصيات. صرح الأستاذ سلطاني قبرة يوناس مسؤول المؤسسات التعليمية بأن عملية التعليم والتعلم في مديرية صارونا تشهد تقدما بفضل الجهود المشتركة للمعلمين وأولياء الأمور. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع لاستعراض التقدم المحرز في مجال التعليم للعام الدراسي 2025-2026، صرح الأستاذ سلطاني بأن مشاركة الطلاب بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة في تزايد مستمر، مذكرا بضرورة بذل جهود متواصلة لتعزيز هذه الإنجازات. وقال بأن نسبة النجاح بلغت 48% في المرحلة الابتدائية و 82.5% في المرحلة المتوسطة و 80.5% في المرحلة الثانوية، مبينا بأنها سجلت نموا مقارنة بالعام السابق. وصرح الأستاذ هاب تزقي كداني مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي بأنه يجري الإعداد لبرنامج تدريبي لتعزيز القدرات المهنية للمعلمين، مشيدا بمشاركة الشعب. وقال القائم بأعمال مدير مديرية صرونة سيد هيلم قشاه بأن جهود لجنة أولياء الأمور بالتعاون مع المدارس تؤتي ثمارها، مذكرا بتعزيز هذه الجهود. هذا وتوجد 40 مؤسسة تعليمية تتراوح بين المرحلة التمهيدية والمرحلة الثانوية في مديرية صرونة. نظمت إدارة إقليم عن سبا دورة تدريبية حول إدارة الموارد البشرية ونظام المشتريات والمحاسبة المالية وإدارة الأصول لأكثر من 70 موظفا من إدارة مدينة كرن، وذلك في الفترة من 13 حتى 16 من يوليو الجاري. وصرح ممثل حاكم إقليم عن سبا العقيد كبرومن الرأيو بأن التدريب مهم لرفع كفاءة العمل، حاثا المتدربين على إدراك ذلك والعمل عليه باهتمام. وقال السيد عبد الكريم حسن مسؤول وحدة تنمية الموارد البشرية في إدارة إقليم عن سبا بأن تحسين مهارات الموظفين سيساهم في معالجة الفجوة القائمة، مؤكدا بأنه سيتم الدفع بذلك. من جانبهم حث المتدربون على منح حوافز للموظفين وأصحاب العمل المتميزين بالتوازي مع هذه البرامج التدريبية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
في الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران الضربات الجوية الصاروخية لليلة التاسعة على التوالي، تثبت طهران قدرتها على الصمود أمام القوى النارية التي تستخدمها واشنطن، ولا تزال ترد بقوة مميتة لم يشهدها الجيش الأمريكي منذ الأيام الأولى للحرب. وأسفرت الهجمات الصاروخية والطائرات

دون طيار الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الأردن والعراق عن مقتل 3 جنود أمريكيين على الأقل وفقدان جندي آخر وإصابة آخرين. ولم تكشف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن خسائرها في المعدات، لكن طهران تزعم أن أعدادا كبيرة من مروحيات بلاك هوك الأمريكية دمرت وألحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للقواعد مثل حظائر الطائرات خلال أيام من الهجمات. وبينما تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية مثل الجسور والموانئ ومحطات توليد الطاقة، شهدت دول الخليجية مثل الكويت والبحرين حيث تتواجد قواعد أمريكية شهدت أضرارا في بنيتها التحتية جراء الهجمات بالطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية. وأقر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن الضربات الجوية الأمريكية وحدها لن تكون كافية لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب والمتمثل في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. أكدت الحكومة الهندية أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة تظهر تطورات إيجابية ولا تواجه عقبات كبيرة نحو إبرام اتفاق ثنائي. وقال راجيش أجروال وزير التجارة الهندية أن الإطار الرئيسي للاتفاقية التجارية بين البلدين قد تم الانتهاء منه وينتظر فقط الوقت المناسب للتوقيع عليه. وقال أجروال في مؤتمر صحفي اليوم أثناء عرض بيانات الصادرات والواردات الهندية لشهر يونيو، كما نقلت رويترز: لقد أصبح إطار الاتفاقية جاهزا وسيتم توقيع الاتفاقية في الوقت المناسب. وفي فبراير الماضي اتفقت الهند والولايات المتحدة على تعريفة بنسبة 18% على عدد من المنتجات الهندية كجزء من اتفاقية تتضمن أيضا التزام نيودلهي بخفض الحواجز التجارية وزيادة مشتريات المنتجات الأمريكية. تشهد اليابان وتحديدا جزيرة أوكيناوا التي تستضيف غالبية القوات احتجاجات مستمرة ضد الوجود العسكري الأمريكي، ويتظاهر السكان المحليون والنشطاء للمطالبة بإغلاق القواعد ونقلها إلى خارج البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالجرائم المرتبطة بالجنود وهي الحوادث والأضرار البيئية ورفض خطط نقل قاعدة فوتينيما إلى منطقة هينوكو. وتركزت أبرز الاحتجاجات والتحركات في مخاطر التصعيد العسكري، حيث يرى المحتجون أن توسيع القواعد الأمريكية خاصة في الجزر الجنوبية الغربية يقحم اليابان في سياسات الدفاع الجماعي، مما قد يجعل المنطقة ساحة للصراعات. وكذلك أزمة أوكيناوا، حيث تستضيف أوكيناوا نحو 50,000 أمريكي، وكانت مسرحا لاعتراضات شعبية وسياسية واسعة ومستمرة ضد مشاريع البناء الجديدة وجرائم الجنود والاتفاقيات، مما يؤدي إلى اندلاع موجات غضب ومظاهرات حاشدة عقب تورط أفراد من الجيش الأمريكي في جرائم جنائية مثل جرائم القتل أو الاعتداء الجنسي، مما أدى إلى مطالبات بتعديل اتفاقية وضع القوات. وتتوسع رقعة الاحتجاجات لتصل إلى العاصمة طوكيو أحيانا، حيث يندد المتظاهرون بسياسات الحكومة اليابانية التي تتوافق مع التحالفات الأمريكية. أعلن رئيس الدفاع المدني في البيرو أمس الأحد وفاة ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء زلزالين هزا منطقة جبلية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في البيرو على موقع إكس أن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 5.1 و3.7 درجات وقعا ليلة السبت في مقاطعة شوباكا بمنطقة جونين على بعد 300 كيلومتر تقريبا شرق العاصمة ليما. وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال الأول بلغت 5.6 درجات. وقال لويس فاسكيز رئيس المعهد الوطني للدفاع المدني في البيرو لإذاعة محلية: تأكدنا حتى الآن من سقوط 6 وفيات و21 إصابة. وأضاف فاسكيز أن التقارير الأولية تشير إلى تدمير نحو 48 منزلا وتضرر 18 منزلا آخر، مما أثر على نحو 300 شخص تعمل السلطات على توفير خيام لهم. وتقع البيرو على امتداد حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة تشهد نحو 85% من نشاط الزلازل عالميا. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الشؤون الخارجية يبحث مع نظير المصري تعزيز الشراكة الاستراتيجية. جنوب البحر الأحمر يقدم عرضا تعريفيا بالموارد البحرية والسياحية في مهرجان إريتريا 2026. الإريتريون في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي.

تبادل للضربات الجوية والصاروخية لليلة التاسعة على التوالي بين أمريكا وإيران. الهند مستعدة لتوقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. احتجاجات في جزيرة أوكيناوا ضد الوجود العسكري الأمريكي. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم لما كنتم، إلى اللقاء.

مرحبا بكم وذا الذي بليكم قادر سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبلة التلفزيون الرياء تحلف السنة دي بإلا أمعل نفسها دي بإلا أكان اندقى بنا برنامج دارت كانا كان مقدمنا لكم لا لذكرتو يوم معمر وعافية اندها بينس مهرجان ارتريك الألف عسرة وسس بحيس رئيسي سيصفورك يوم السبح تلات كستا وأقول كل شعبنا يا سناي دي مهرجان ارتريك الألف عسرة وسس ابتحينا دي بإمبل كلا لسع قومياتنا ومن سس أقاليم عادات ونباريها قلة أمر دالياتا دي بحرة إكسبو قل قاشاها أرحب قدم بلو كل بلا دوليات لا وإن شاء الله سامن بكيتا تقدر بقى قلنا نتمنع أولي تحلايت برنامج أردك أنا نكسرت بقى يوم حتى من مناسبة مهرجان كل ألف عسرة وحمس دي بقى إلا أكان أو دي بقى دي بقى إلا قاعد دي بلا تحليات بجا حليات ولا تقدم حلايات فنان محمد علي محمود باتون أيام برنامجنا قلنا نقدمه برنامج أردك أنا استبدال لنا متابعات بكيتا دي نتمنع دي بقى أولي تحلايات تقل عديكم

زي ما نقبلتكم اللي اكو حسان وحسات ما تقبلتنا مهرجان ام من قبي افنتو هيدي بخارج لا نبرو قل الا مع الله وقل الا مناسبه اللي هي بانو كايتهم لنتصبروا مهرجان اريتريا كما قلنا بهي يوم اصبحتوا لا تكستا مصور او ومثل شعبكم ما حبروا وكلهم هي قالنا وكلنا نسع امياتنا دي كيشوت حتى كيشوت عندك بقى ثلاث سنوات تصبت قدم هليك ازي ما بدمان كنت تتابعنا سايتنا عبايتها من انت لنا برضو ازي سكساوات وقنقيس الحلايات اللميت مهرجان كلها تقدمت حلايات الفنان ابراهيم محمد علي غورت قلنا قدمت قلنا تليت مهي من نادي مهرجانات اللي تقدمها بزحة

ديب افتتاح بهلته ديب سينما تروما لحلت على عيادة فنان أحمد إدريس عافا دلالة لا تبلغ لها قلنا قدمته لحلت انت تابعنا بدك ما قلنا قبلته برنامج جارت أنا وصلت إليكم زي ما تابعتكم في فنتين نعم.

ساق حسام وحسات متقبلتنا وكما قلنا بها دي بحرد الكسبة دي باتوا لنا وكل قومياتنا من سسقالي ما ين عادات ونباري ونبات أمر لها أنا ما دي بلا كان دي قبنا يوم برنامج جارك أنا قدم قلتم لنا أزي ما بدك ما نقلق بلكم تو برنامجاتنا للتلالة لا أزي ما متابعتنا مستفى

محمد يبول امبيلو مهرجان اريتريا كل الف عسرا وسس يوم دي بحره اكسبورت ولا انبدا واحنا ما دي بون دقب انا طوق الا سامن لا تالي نهضر نعم جاري القناة دي بقلة تامم هلا وكما اقلبها ان شاء الله كلكم من دمتكم مهرجان مشاركة بالطبي مشتركة بالطبية في المناسبتين عزمكم يوم 10 8 جولاي كل الف عسرا وسس مهرجان لا انبدا وان شاء الله هي اسناي كل قبيلنا هي اسناي دي مهرجان ترى كل الف عسرا وسس ابصحينا دي بامبل دي بلا اكام سليل الله مصور تسفى علم حتى قرقيش كم سلهما منتجنا اللي برنامجنا هي مدحانا زكارياس مقرحينا اللي برنامج علي عثمان طه كم سلهما علم يوهنس ودقنا اكتو اتمقارحة برنامجات تلفزيون ترى كلن اللحم مقدوم قفته وكلها موزيك لابراري كم سلهما ميك اب أميرة محمد إبراهيم وإذا محمد صالح تنمية حمد دن لتنسى اللي سنبت نيشتو بعد صبات لا تواجهنا دي بمبل برنامجها دي بلا تعمم لا سامن بكيتة مهرجان إسراك لألف عسرة وسس دي بمبل اليوم برنامجنا دي بلا تعمم لا

سوس عدي أرف ردي دحنا بردي مشوى فردي سينا يخرجار كيذا دوانا مشوى الداقل فدينا يخرجار ترس غر شغار دغر هو نئ نعكب حرير كبي هو نئ كب كب كب كب كب معه

من تلفزيون إرتريا قادر السلام أقدم حساب وحسابات مطابلتنا قبل لا ساعة لا دولي لا أخبار قبل عطو خارج أقدمكم سلف أرس أخبار أقليم قبلت بحر كياحدي بمهرجان رزق بحر وبر ليلة أمر قدمت إرترين سكان بريطانيا نايحول مهرجانهم بنيارة ودوم بانك الدم إرتريا كافو ودمان لبو دم وفقريتو دي بسبداليات قلت تأكد لتحمد شغل كمسل سرقلا شرحام جابان قبل يوكرين ضد عدات نسؤولة ليك مصدارات شاف قلت قلت أبترو حكومة روسيا تلاكيت سب شركة دول المضاد صحي افريقيا قل ارهاب قل لتقدم نيجر تلاكيت العراق وسوريا دي بطوروا مجالات بترول وغاز طبيعة قل لتسادية لتغدرن اتفاق فرميا دي بتفاصيل الاخبار قل نتعدين أغليم قبلت بحركة يا حدي بيوم 10 سمان جولاي دي بلد كسته مهرجان إرتريا سنة كل ألف عسرة وسس مثل ناي بحر أرزاق لات آمر تصبت قدم هلام مديرة عام قسم عادات وريادة السيدة حاوة محمد شرحات بأساس لحبرة دي بكيشوت ومنابرة وندق

بان كت دم دكتور يوهانس تخصتك الارينا تهبي حبره دي بقى متبرع دم اجدا ومهم قارات برنامج متبرع دم ترود بقعوا اترى ليله باقبو شغل ومشاركة اجتماعيات كمتون ده حبرا يبال حلفة سسورح سعلف واربعة وسلس كيس دم كمسال تركبة ومنة ايتنا ستات شغل متوى عصر وحمس مئتايت كمسال سرقالة ابراهام لا خدمات مثلنا الى حلفة سنة سر سنة دي بلترقى باربعة وسبع نقطة حمس مئتايت كمسال عبان ده حبرا سلاسة وسس مئتايت دي باسبدالية مرجعية اوروتا عصر وكلا نقطة سس مئتايت دي باسبدالية مرجعية سنبل سع نقطة سس دي باسبدالية مرجعية حليبة سلس نقطة سس مئتايت دي باسبدالية مرجعية باتع سس نقطة اربع مئتايت دي باسبدالية مرجعية مندفرة اربع نقطة سس مئتايت هيني دي باسبدالية مرجعية كرن كمسل كافلة ثمانية وسلس نقطة سمان مئتايت من طلب كمسل اتمام ابراهام دكتور يوهانس ان اتلا دمانت لا لتهاي بدم قل لتأكد فحوصات حمام عديو كمسل قبقلو كياس عديو اتش اي في 0.0 حتى مئتايت سفير بي 0.13 مئتايت سفير سي 0 حتى مئتايت حلق 0.0 حتى مئتايت كمسان على فهمام دي بدنقو بهيني اقل كلهم سب مراد متبرع الدم حقو حمدا مراد نوس لتقبق متبرع الدم كم لما تقل الاسبق ومؤسسات ومحابر دي بحين كرم لو دياه وراتات متبرع الدم اقل لأزيدات فهنام دي بمديرة حقات التيدرايب أرد وأنوايق اللعبة ومؤسسات خدمات اجتماعية قل الفيح والتطور الأمامة محبر قومات يوم 10 جولاي قبام دي باب إدارة مديرية حقات لتنزمة محبر قومات بقع خدمات تعليم وعافية قل تأكد للترى مشاكل قل لها التيدرايب أرد وأنوايق اللي يزيد التيحرس قل اللعبة قد عام عائلات شهداء ورفعة وأيتايم سدايت قل ركبه مت كم كام دقيقة تقل الدقب وبرنامج تدبير وسلفية تقل فيح لا قب جهد التو تهدقام مدير لا مديرة السيد إدريس محمد حامد بقع مؤسسات خدمات اجتماعية نتأكد شعب شافق وصاف خدمات تقل ركب شكالة مؤسسات حكومة دي بقى الشغلهم حسورام وسبولام قلق بو أتفاق دام دي بسنة كلالة في عصر وسس دي برزقوت بركة حيوان بركة إتي حرس وحفزة ماي وتربت لتحمد شغل كمسال سرقلامة أبعالة بلا تلة توضيح تقدمة بنية مقبرة محير بتحداس أتساني مبناس بدالية معايا حقات وعمسلة صنحة مركز مديد خطوط ماي وأفيحوت برنامج نيش مكس بايت قرهت منا دي باورات لهلا برنامج كمسالتو تشرحام مشاركة متمدد ومتنفع مؤسسات خدمات اجتماعية دي بالتي صندوق عمار سبت للتنكب برنامج عمار قلت عوت للأدمع وراتات قلت سرقل عند أتفاق دو أبر مؤسسات تعليم وعافية حل قلت باسر قلو محجز ماي سيتو عد أري شبق عد عمر حسر قلت هيبو وتراكترات دي بوكدو قلمتساء للبل وبعد فيناتات قدمو حيث ما تقبلتنا دي بأخبار خارج قلنا نتعدى جابان قبل يوكرين ضد عدات نسؤول هليت مصدارات شافقة قلت أبطروا حكومة روسيا تلاكيد الليل تشرح لالا جابان دي بأفريت الدرونات وعدية تكنولوجيا عسكرية مثل يوكرين لتودي متعاوان كمسل تأفيحو حقو لحبرتهم لا مواد تلسكت حكومة روسيا جابان دي بعدها أقل توديو لكف تشارك كمسل الليت كم تحسبون تحبرت عول كمسل لأدفع حبرت الليت جابان يقول يوكرين ناي 10 بليون دولار سدايت كمسل تودي قلد بايت كمسل الليت لتهدق لعد مثل يوكرين تودي هالليت معاونة عسكرية بسبب لا تكحت جزائر كوريل مثل روسيا على أقلام إما فهمت كيلو مكم سالة لتغارير الأفهمام كل دولة بسبب لا إما فهمت ديبلوماسي أسل إلا دي بوفاق سلام لتبقس كمسال إي قدر يا لتهدق سب شركة دول مضاعفة أفريقيا قد الإرهاب لا ودياهو جهد كمسال لأترداهو نيجر تلاكيد الليلة تشرحها سلوحة مرهبين دي بيوم 10 جولاي دي بيوم نيجر بلودو هجوم من لوحد عسرة عسكر كمسال قتلو حقولة تشرحاتهم بعد بيوم مضاعفة نيجر قبل أهل هجومات زياد 3 نفر كمسال قتلو قادة جيش نيجر حبرو جيش نيجر حقولة هجوم

لوضو عمليات عصرو حمس منا ارهابيين كمسل قتلوا عند حبرا لا عمليات للتلالة كمسل هلا اتامرام نيجر مالي وبوركينا فاسو قل قد لا ضد ارهاب لبن كمسل اساسية دي بلتأمر زياد 5000 انفار لبو ناي حبر قوت دي بحدودا كاسات كمسل اللي هلا تهدق دي بمضاد صحايا افريقيا قد هيني منطقة الساحل السودو في الهلا زهرة ارهاب بجهد حبر قل لتكرع كمسل قدرتو لا لتحبر العراق وسوريا دي بطورات مجالات بترول وغاز طبيعة قلالة سادية للا قدرن اتفاق فرميان كم كفالنا الى اتفاق كدماتو باطر الهلا كل لا دولة للأتراك بخط بترول قلالة تحدث كم سلتو شرحيان العراق الذي بسنة 1905 وكل ايلة تبنى قط بسبب اي مفاهمة ديبلوماسي دي بسنة 1908 وكل كم سل دبقتو امريكا دي بسنة كل 1003 دي بعد ابالو ديتو حملة عسكرية يعني كم سل دمرها تقارير لفهمهم لا مدين كيركوك وبانياس للأتراك ب 800 كيلومتر لاري مقاط استراتيجي عند سنة قدمات حق انبتها كل اللي دولتها مسائل اقتصاد عبي كم سل ركبة لتحبر فريات بترول وغاز العراق وسوريا دي بمنطقة مقباي مفكار صحيح سودوف بلان لامت أتاتي خارج لسبب مشاكل أمن إده كمسل قبط التو تقارير لأفهمهم تصدير بترول زياد ساعة مئتايت من اقتصاد العراق كمسل كرع تقارير دي بالحبرة بسبب له مشاكل أمن دي بالحلفة السنين بزياد سر كمسل نقصة لتشرح كقدم حساب وحسابات من تقبلتنا قبل ساعة لا دولي على أخبار كفت عدو خارج دي بالله ثم في الليلة متابعتكم دي بحمد أرس أخبار بتقمان أغليم قبلت بحركة يحدي بمهرجان رزق بحر وبر أتآمر لا تآمر هلام إرترين سكان بريطانيا نايحول مهرجانهم بنيارة ودوم بانك دم إرتريا كافي ودمانت لبو دمو في قريت سبدالية تقل لتأكد لتحمد شغل كمسل سرق على شرحان جابان بقبي يوكرين دد عدات مسؤول هليت مصدارات شاف قتقل تابطر حكومة روسيا تلاكيت سب شركة دول مضاغط صحي افريقيا قل قد لا ارهاب قل لتقدم نيجر تلاكيت العراق وسوريا دي بطورت مجالات بترول وغاز طبيعة أقل لتسادية اتفاق فرميا مسيت بكيتات

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها كالعادة بأبرز العناوين. جنوب البحر الأحمر يقدم عرض تعريفي بالموارد البحرية والبرية في مهرجان إريتريا. الإريتريون في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي. بنك الدم ينفذ أنشطة مرضية لضمان توفير الدم. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات الجوية والصاروخية لليلة التاسعة على التوالي. الهند مستعدة لتوقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة وتدخل المراحل النهائية. احتجاجات في جزيرة أوكيناوا ضد الوجود العسكري الأمريكي. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت السيدة حواء محمد مسؤولة قسم الثقافة والرياضة في إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر إن مشاركة الإقليم في مهرجان إريتريا السنوي لعام 2026 يهدف لعكس المحتوى الثقافي والثروات البحرية والبرية التي يزخر بها الإقليم، ووفقا لذلك يسلط محتوى الإقليم الضوء على الحياة اليومية والمنازل التقليدية لشعب قومية العفر الذين يمارسون الصيد على السواحل والرعي في المرتفعات. إضافة إلى ذلك تتميز المنطقة بتراثها الغني من المقابر التقليدية المعروفة باسم ويدال وأساليب حل النزاعات المعروفة باسم مابلو والاحتفالات التقليدية المعروفة باسم ريفو، فضلا عن حفلات الزفاف والخطوبة. وفي مجال الرقص والموسيقى تؤدي 18 رقصة من بينها رقصات حديثة بأسلوب شيق وجذاب يحافظ على أصالتها. وأضافت السيدة حواء محمد أن الموارد البحرية والبرية للمنطقة من جهة وتوسيع نطاق مؤسسات الخدمات الاجتماعية واستخدامها من جهة أخرى تعرض في قاعة المعرض، بينما تجسد الروايات الشفوية التي تحكي قصة استخدام الغابات والحفاظ عليها منذ سنوات عديدة. وفي الختام أشادت بالشباب الذين يشاركون في جمع المحتوى الثقافي والترويج له. نظم الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة مهرجانهم السنوي يومي 18 و19 من يوليو في مدينة تشيلمسفورد تحت شعار صمودنا ضماننا بصورة بهيجة. المهرجان الذي افتتحه مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى المملكة المتحدة وأيرلندا سيد صالح عبد الله شهد تنظيم المواطنين من مدن مختلفة أنفسهم على مستوى الجاليات، وأقاموا خياما تعكس مجموعاتنا العرقية التسع، وقدموا فيها محتوى جميلا يعكس الهوية والثقافة والتاريخ الإريتري. بالإضافة إلى ذلك ساهم فرع اتحاد المرأة في المهرجان بتنظيم معرض

حول مساواة المرأة الإريترية، وذلك من خلال تسليط الضوء على مشاركتها في مجالات العمل، علاوة على قرى الأطفال وحدري والشباب والمشاريع التجارية المملوكة لإريتريين، والتي أضفت على المهرجان رونقا خاصا. وشكر السيد أحمد محمود رئيس اللجنة الوطنية في المملكة المتحدة جميع التنظيمات والجمعيات والجاليات على تقديم مساهمتها في هذا المهرجان الفريد من حيث المضمون وطريقة العرض. من جانبه صرح السيد تولدي يوهنس مسؤول قسم الشؤون العامة والمجتمعية بأن هذه المهرجانات تعد وسيلة للتعبير عن الهوية الإريترية والتعريف بإريتريا وطنا وشعبا للأجانب، وتعريف الأطفال والشباب بثقافتهم وشعبهم، فضلا عن الاحتفاء بالقيم الإريترية والأنشطة المجتمعية، مشيرا إلى أنها تمثل مناسبات تتجدد فيها العهود وتستحضر الذكريات. وخطب مسؤول الشؤون التنفيذية في سفارة إريتريا السيد صالح عبد الله المشاركين في ندوة حول الوضع الراهن في البلاد والمنطقة، وأوضح أن البلاد تمكنت من ضمان السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة، وحققت تقدما ملحوظا في مجالي التنمية والبناء. وأخيرا قدمت الجوائز للشباب الذين تخرجوا وحصلوا على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعات مختلفة. أعلن المشرفون على رياض الأطفال في مديرية إمن حيلي تحقيق إنجاز عمل فعال لتقوية خدمات التعليم التمهيدي في المديرية خلال العام الدراسي 2025-2026. وأوضحوا بأن الحكومة قامت بالتعاون مع المجتمع بإنشاء مؤسسات التعليم التمهيدي في جميع إدارات الضواحي عام 2025 إدراكا لأهميتها. وذكروا أن عدد رياض الأطفال كان قليلا في الماضي، مما أدى إلى انخفاض معدلات الالتحاق، وإنه من المقرر توفيرها في كل قرية خلال العام المقبل، وهو ما سيساهم بشكل كبير في زيادة المشاركة. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية إمن حيلي الأستاذ تسفاي تخسته افتتاح رياض الأطفال في 83 قرية خلال العام الدراسي 2025-2026، وإن ذلك يمثل تحسنا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة، وسيكون له أثر إيجابي في تحسين المخرجات التعليمية. وأشادت مديرية إمن حيلي بالإنابة السيدة ترحاس فقادو بالسكان على مساهمتهم في البرنامج. من جهة أخرى قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية إمن حيلي أنشطته النصف السنوية، ووضحت مسؤولة الفرع السيدة سنايت أفورقي أهمية تعزيز التدريب المهني ورفع الوعي السياسي، وذلك بهدف توسيع التنظيم وتعزيزه. نفذ بنك الدم الوطني أنشطة مرضية خلال النصف الأول من هذا العام للحد من الوفيات والإعاقة الناجمة عن نقص الدم، من خلال ضمان توفير إمدادات كافية وآمنة من الدم ومشتقاته للمستشفيات. وأوضح مدير بنك الدم الوطني الدكتور يوهنس تخسته لوكالة الأنباء الإريترية إن العناصر الرئيسية والمهمة في مجال التبرع بالدم تتمثل في وجود برامج قوية للتبرع بالدم، وممارسات مؤسسية فعالة ومستدامة، ومشاركة مجتمعية واسعة، مشيرا إلى التبرع ب 9043 كيسا من الدم خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما يمثل 115% من الخطة المستهدفة. وذكر بأن حجم التبرع ارتفع بنسبة 47.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن التوزيع شمل 36% لمستشفى أوروتا الوطني المرجعي و 12.6% لمستشفى سنبل الوطني المرجعي و 9.6% لمستشفى حليبة الوطني المرجعي و 3.6% لمستشفى مصوع الإقليمي المرجعي و 6.4% لمستشفى مندفر الإقليمي المرجعي و 4.6% لمستشفى كرن الإقليمي المرجعي، لافتا إلى تلبية 83.8% من احتياجات هذه المستشفيات. وأوضح الدكتور يوهنس إن الفحوصات الطبية التي تجري للدم المتبرع به أظهرت بأن معدل اكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز بلغ 0.1%، والإصابة بفيروس الحمى الصفراء اليرقة من الدرجة ألف
0.23%، والإصابة بفيروس الحمى الصفراء لرقة من الدرجة باء 0.1%، ومرض الزهري 0.1%. وشكر الدكتور يوهانس جميع المتبرعين الطوعيين بالدم، وحثهم على ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم وزيادة أنشطة التبرع التي تنظمها المؤسسات والجمعيات خلال فصل الخريف. عقدت ورشة عمل في مديرية حجات في 16 من شهر يوليو الجاري بهدف زيادة إيرادات الضرائب على الأراضي والثروة الحيوانية وتوسيع وتطوير مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وركزت الورشة التي نظمتها إدارة مديرية حجات على ضمان جودة الخدمات التعليمية والصحية وحل المشكلات وتعزيز إيرادات الضرائب على الأراضي والثروة الحيوانية وزيادة الدخل الزراعي ومساعدة الفقراء وأسر الشهداء والأيتام، ونوقشت بالتفصيل في إطار الجهود المبذولة لتنفيذها. وحث مدير المديرية سيد إدريس محمد حامد موظفي المؤسسات العامة على الجدية والتفاني لضمان كفاءة مؤسسات الخدمات الاجتماعية وحصول المواطنين على خدمات فعالة وعالية الجودة. وأشار إلى الجهود المشجعة المبذولة عام 2026 في مجالات تحسين الثروة الحيوانية وتوليد الدخل الزراعي وحفظ التربة والمياه. وأكد إن من بين البرامج الجاري تنفيذها إنشاء مقبرة جديدة للشهداء وترميم المستشفى المجتمعي وغرفة انتظار الحوامل وتوسيع شبكة أنابيب المياه وتوسيع برنامج الزراعة المصغرة. وقدم المشاركون بدورهم توصيات بضرورة تنفيذ أنشطة فعالة لضمان تنفيذ برامج التنمية، حيث يعتمد توسيع واستخدام مؤسسات الخدمات الاجتماعية على عائدات صندوق التنمية وغيرها من التوصيات. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. في الوقت الذي تبادلت فيه الولايات المتحدة وإيران الضربات الجوية والصاروخية لليلة التاسعة على التوالي، تثبت طهران قدرتها على الصمود أمام القوة النارية التي تستخدمها واشنطن، ولا تزال ترد بقوة مميتة لم يشهدها الجيش الأمريكي منذ الأيام الأولى للحرب. وأسفرت الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية ضد القوات الأمريكية في الأردن والعراق عن مقتل 3 جنود أمريكيين على الأقل وفقدان جندي آخر وإصابة آخرين. ولم تكشف وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن خسائرها في المعدات، لكن طهران تزعم أن عددا كبيرا من مروحيات بلاك هوك الأمريكية دمرت وألحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية للقواعد مثل حظائر الطائرات خلال أيام من الهجمات. وبينما تستهدف الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية مثل الجسور والموانئ ومحطات توليد الطاقة، شهدت دول خليجية مثل الكويت والبحرين حيث تتواجد قواعد أمريكية أضرارا في بنيتها التحتية جراء الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية. وأقر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن الضربات الجوية الأمريكية وحدها لن تكون كافية لتحقيق أحد أهداف الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب المتمثل في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. أكدت الحكومة الهندية أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة تظهر تطورات إيجابية ولا تواجه عقبات كبيرة نحو إبرام اتفاق ثنائي. وقال راجيش أجراوال وزير التجارة الهندي أن الإطار الرئيسي للاتفاقية التجارية بين البلدين قد تم الانتهاء منه وينتظر فقط الوقت المناسب للتوقيع عليه. وقال أجراوال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أثناء عرض بيانات الصادرات والواردات الهندية لشهر يونيو، كما نقلت رويترز، لقد أصبح إطار الاتفاقية جاهزا وسيتم توقيع الاتفاقية في الوقت المناسب. وفي فبراير الماضي اتفقت الهند والولايات المتحدة على تعريفة بنسبة 18% على عدد من المنتجات الهندية كجزء من اتفاقية تتضمن أيضا التزام نيو دلهي بخفض الحواجز التجارية وزيادة مشتريات المنتجات الأمريكية. تشهد اليابان وتحديدا جزيرة أوكيناوا التي تستضيف غالبية القوات احتجاجات مستمرة

ضد الوجود العسكري الأمريكي. يتظاهر السكان المحليون والنشطاء للمطالبة بإغلاق القواعد ونقلها خارج البلاد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالجرائم المرتبطة بالجنود والحوادث والأضرار البيئية، ورفض خطط نقل قاعدة فورتين مايل منطقة هينوكو. وتركزت أبرز الاحتجاجات والتحركات في مخاطر التصعيد العسكري، حيث يرى المحتجون أن توسيع القواعد الأمريكية خاصة في الجزر الجنوبية الغربية يقحم اليابان في سياسات الدفاع الجماعي، مما قد يجعل المنطقة ساحة للصراعات. وكذلك أزمة أوكيناوا، حيث تستضيف أوكيناوا نحو 50,000 أمريكي بينهم 30,000 عسكري، وكانت مسرحا لاعتراضات شعبية وسياسية واسعة ومستمرة ضد مشاريع البناء الجديدة وجرائم الجنود والاتفاقيات، مما يؤدي إلى اندلاع موجات غضب ومظاهرات حاشدة عقب تورط أفراد من الجيش الأمريكي في جرائم جنائية مثل جرائم القتل أو الاعتداء الجنسي، مما أدى إلى مطالبات بتعديل اتفاقية وضع القوات. وتتوسع رقعة الاحتجاجات لتصل إلى العاصمة طوكيو أحيانا، حيث يندد المتظاهرون بسياسات الحكومة اليابانية التي تتوافق مع التحالفات الأمريكية. أعلن رئيس الدفاع المدني في بيرو أمس الأحد وفاة ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين جراء زلزالين هزا منطقة جبلية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل في بيرو على موقع إكس إن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 5.1 و3.7 درجة وقعا ليلة السبت في مقاطعة شوباكا بمنطقة جونين على بعد 300 كيلومتر تقريبا شرقي العاصمة ليما. وكان المركز الأوروبي المتوسط لرصد الزلازل أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال الأول بلغت 5.6 درجة. وقال لويس فازكيس الرئيس المعهد الوطني للدفاع المدني في بيرو لإذاعة محلية، قال تأكدنا حتى الآن من سقوط 6 وفيات و21 إصابة. وأضاف فاسكيز أن التقارير الأولية تشير إلى تدمير نحو 48 منزلا وتضرر 18 منزلا آخر، مما أثر على نحو 300 شخص تعمل السلطات على توفير خيام لهم. وتقع بيرو على امتداد حزام النهر في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نحو 85% من نشاط الزلازل عالميا. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. جنوب البحر الأحمر يقدم عرضا تعريفيا بالموارد البحرية والبرية في مهرجان إريتريا. الإريتريون في المملكة المتحدة ينظمون مهرجانهم السنوي. بنك الدم ينفذ أنشطة مرضية لضمان توفير الدم. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات الجوية والصاروخية لليلة 9 على التوالي. الهند مستعدة لتوقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة وتدخل المراحل النهائية. احتجاجات في جزيرة أوكيناوا ضد الوجود العسكري الأمريكي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. أشكر لكم الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أبز حلف شدشت أوارح تشع تشحن أربع ثلاثة كرت الدم كم التلجسن كابتي زت حنت أتصوت انسرح مئتين عشر تحمشن مئتاويت كم التعمة أبريهم أتك الرب مسنا إذا حلف عمة تماسا صار الجزية كنت أتصرن كلو بأربع شوعة نت بحمشن مئتاويت وسخ كم زرعي بمحبر ثلاثة شدشن مئتاويت نهاجر موكس هوسبيتال أوروتا عشر تخلت نت بشدشن مئتاويت نهاجر موكس هوسبيتال سامبل تشع نت بشدشن مئتاويت نهاجر موكس هوسبيتال حليبت ثلاثة نت بشدشن مئتاويت نزوبا موكس هوسبيتال باتع شدشن نت بأربعة مئتاويت نزوبا موكس هوسبيتال مندفرة أربعة نت بشدشن مئتاويت دما نزوباوي موكس كس هوسبيتال كرن كم التمقارحن سمانية سلسلة نتبشون مونتا ميتاويت كابت ألباتن كم زمالن أبريهم
1: قصري زلقس كم تقول شعن الله خاب عمت ناب عمت نداو السخيز غيد الله أبزح الجوان أبزح حلفة شدش تورحي لعلي تتشعى تشح دم أكيمنا كافت بلان ويكا أمد أبدوز أنا ميتن عصر تحموشن ميتاويت أبيو نبل نخلينا هجي مستزبل كيو قلت شعن إسران حموشن كانت أتأثروا ترى أخوينه بأربع شعات نت بحموش سميتاوي توصيه اللزغة أتصبيه نهاري أرقله معلدي.
0: دكتور يوهانس أسيبو وحسن نزل الجس دم نمرققات مرمرات تمحلال افتحامات كم زكايد له بمقلات مت أن رغبت ملكفتي HIV بعدو نت ببعدو حدا ميتاويت وي بو بي بعدو نت بعسران سلستن ميتاويت وي بو سي بعدو نت بحدا ميتاويت فنت أدما بعدو نت ببعدو حدا ميتاويت كم زنبرة أنا تيروم
1: أب إيرترا ويبزها قراو بانك ديميتا زخونة دم دمتزات كلو ناك جدن تقابط مرحلة افتحمامات نت أموخانو الرقاقيز ناين أنبوم أبزز قبرنا مرمرا حجب زشدش تورحي كاب HIV زغبرنا لهم نت بزيرو حدا ميتاويت ترخيبو مالتي أب ويبو نت بغلتة ميتاويت ترخيبو ويبو سين بلغة نت بحدا ويكا فنتاتا ويسيفلس بحالكا نت بزيرو حدا ميتاويتي زغ بحالكو اللو تحوتي دولو مالتي كاب تنريو عمتاوي ترند بزح فليد بلي HIV دي ويقالي وسيخو لنا خنزارب أين خلنا
0: أب موداتا دكتور يوهانس نخلهم ولنتاوين لقست دم دحرم مسكان ولنتاو لقست دم كان بحالك سرد تكالات المحبرات أب اوان كرامات زكايدو انت فتات لقست دم دم كعزز تلابيون
1: بتوم لقسهم زي فلت قدم خلقسو بزيقات عامز قوع بتوم لقسنا نفلتكا خلشا كمزن زاربو سرعة لقست خنكون كم زلنا بحلف حجي كرمتي أتينا سلزلنا كلن أبيات تمرتون تعات إن سلزلوا كافتق أندي لقستناون تمهارو ناي هاي سكول سلزنبرو حسرات متانكي قات منا كل سبك لقس بزي أقات أمي يتصوع
2: أبنو زبع من حيلي أب عمتة تمر تخلتشن عسران حموشتن عسران شدشتن محيالا قول قلت كدمة تمرتي وزيتا وصراح كم تعمى سوبرفايزرات مو أله سانات قليسهم نساتهم أب حبريتهم من قستي أقداس نت كدمة تمرت بمقنزاب مستحبرة سبت حبابي روب زكادو نتفتات أب عمتة تخلتشن عسران حموشتن أب كلاتن من حدارات كبابي تكالات كدمة تمرتي كم تهانسا أبريهم كدمة حجي مو أله سانات وحداس لزنبرا تساتفنت ون بو منصر تحت منبار بمتقاس ابزمت عامت اب نفس وقف عدي كتاتاتو مدب كمزلو ازدم اب تساتفنت عبياس تواصو كمزهلو حبيرم حلف تمرتي ام نوزب امن حيلي ممر تسفاي تخستب زهاب حبريتا اب عامت تمر تغلتشن عسران حموشتن عسران شدشتن اب 83 عدتات تكالات قدمه تمر تخم تخفتا زخا غبز حلف عامتات عبي صبلل تخم زلو بمغلاص أما بالرخوص إتمرتي قوتا وصلوا كم زفتر أغنزيبهم أمو داتا قزياويتا محاداريت نقزوا أمنا حيلو ويزرو ترحاس فقادو أبزي درو تسفهي بزلو أقول قلت كدمة تمرتي ناين مصفح مدب هزبين زقبور أبرك تومس غانا غريبام بخالو أغن ودابها قراو محبر دك أنستي إرترام نقزوا أمنا حيلي من فقاوي قمقام سرح بزكا يدلو أم حيال مسارو عزكا يدو صعرز مسغن وصيت كم ترخبو حابيروم أب كروب عراب استخايدا أخيبا حلافي تشمفرها ماد إزوبا دوبوب ويزرو سنناي تافوركي ودابتات مصفحة نمدلدالن مياو سلطاناتات محيال ودبتا أكالات من الملمالن بولوتيكاو نقحات مبراخن أقد داس خمزخوني قلي سام أب حوصغتا ما قول لي ترانا بوركتون حبرت سباب مكل خال قبناتن بدلاتن معبايز حقزاز تمروت واهيبوم حلافي مكل خال قبناتو تزارة تخلاب مس بوليس زقبر متحببار قبنن صعبينون بمكتاء سلامن دحنة حبرت سب ንምርግጋፅ ስለ ዝሕግዝ ዜጋታት ምትሕብባሮም ክዕዙ ጸዊዖም ኣቶ ተዛረ ስዒቡ ወነንቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት እውን ብምምራሕን ሕግን ተማእዚዞም ክሰርሑን ንገበን ዝዕድም ተግባራት ከወግዱን ተላብዮም ኣመሓዳር ንኡዞባ ጎልጅ ኣቶ ደሴ ዘርአ ሚካኤል ብወገኑ ምዕቃብ ክብርታት ኣብ ምግታእ ገበናት ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዜጋ ንቑሕ ኣበርክቶ ክህልዎ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ ተሽከርከርቲ ዝግበር ምቁፃር ክሕይል ተማሕፂኖም ክቡራትን ክቡራንን ስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብክብሪ ዕድመኩም ናይጀርያን ሞሮኮን ዘራኽበን መስመር ባህርያዊ ጋዝ ንምውዳድ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሓ ገሊፀን መስርሕ ህንፀት ናይዚ ኣስታ 6,000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ እስትራቴጂካዊ መስመር ካብ 2028 ጀሚሩ ክሳብ 2031 ኣገልግሎት ክህብ ትፅቢት ይግበረሎም እዚ ናይ ልዕሊ 27 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ኣብ ዓመት 2016 ክኽተም እማም እኳ እንተነበረ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተደናጉዩ መፅንሑ ይጥቀስ እዚ ብመገዲ ሞሮኮ ኣቢሉ ንሃገራት ኣውሮጳ ከይተረፈ ጋዝ ክዕድል ዝኽእል መስመር ን13 ሃገራት ዝስንጥቕ ብምዃኑ ቁጠባዊ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ይእመት ኣልጀርያ ናይጀርያን ኒጀርን ዘራኸበን ልዕሊ 4,000 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ባህርያዊ ጋዝ ንምውዳድ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ከም ተሰማምዓ ዝዝከር እዮም መስሪ ህንፀት ናይዚ ካብ ናይጀርያ ዝብገስ መስመር ክሳብ ዓመተ 229 ክዛዘም ከኣ ትፅቢት ይግበረሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰነ ፍርያት እታው ካናዳ ናይ 50 ሚእታዊት ወሰድ ቀረፅ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጦም ካናዳ ንፍርያት እታዊ ኣሜሪካ ዘቆናፅብ ንጥፈታት ተካየድ ከም ዘላ ብምውቃስ እዩ ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወሰድ ቀረፅ ገይሩ ዘሎም እቲ ካብ ዝተወሰነሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ከም ዝትግበር ዝተጠቕሰ ስጉምቲ ነቢት ስሚንቶ ፅባን ስጋን ዝኣመሰለ ፍርያት ከም ዘጠቓልልካ ቤት ፅሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ዓመት ካብ ካናዳ ልዕሊ 380 ቢልዮን ዶላር ዝግመት እታው ከም ዝገበረ ዝጠቕሱ ፀብጻባት እዚ ተወሲኑ ዘሎ ቐረፅ ልዕሊ 5 ሚእታዊት ካብኡ ምዃኑ የረድኦም ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ዝኾነነ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኔ ንንግዳዊ ዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት በኣሉትዋ ከም ዝፀልዎ ሓቢሩሎም ኣሜሪካን ካናዳ ናብ ዓመት 225 ብጠቕላላ ልዕሊ 720 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየዳ እዩ ዝሕበር መራሒ ሰልፊ ዕዮ ኣንዲ በርንሃም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኮይኑ ከገልግል ትማል 20 ሓምለ ስልጣን ተረኪቦም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክዓይ ዝፀንሐ ኬር ስታርመር ዘሓለፈ ወርሒ ሰነ ካብ ብመዝነቱ ክእለ ምውሳኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣንዲ በርንሃም ንቦትኡ ብምትካዩ ዝሓድሽ መዝነት እዚ ተቐቢሉ ዘሎም በዚ ድማ ኣንዲ በርንሃም ካብ 216 ንድሓር ሻውዓይ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኮይኑ ምህላው ፀብፀባት ይረድኦም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንዲ በርንሃም ኣብ ዘስምዖ ናይ ፈለማ መደረ ቁጠባ ሃገሩ ብምብርባር ብክብሪ ዋጋታት ንዝተሃሴ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽ ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ኣትሎም ብዘይካዚ ባጀት ምክልኻል ክቢ ምባል ዓቕሚ ናይቲ ፅላት ንምምዕባል ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጦም ኣብ ወርሒ ሓምለ 224 ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ብዓብላሊ ድምፂ ዝተመርፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኬር ስታርመር ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ቅድሚ ግዚኡ ካብ ስልጣን ዝወረደ ሻድሻይ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ኬር ስታርመር ኣብ ብሪጣንያ ተፈጢሩ ብዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ከምኡውን ካብቲ ንሱ ክመርሑ ዝፀንሐ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ብዝመፀ ፀቕጥን ተቃውሞን ስልጣኑ ክገድፍ ከም ዝወሰነ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ጃፓን ብመገዲ ዩክሬን ኣንጻር ሃገሩ እትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ብህፁፅ ከተቋርጾ መንግስቲ ሩስያ ፀዊዖም እዚ ግለፅ ዘሎ ጃፓን ኣብ መፍረ ድሮናትን ምስጋር ወተሃደራዊ ቴክኖሎጂን ምስ ዩክሬን እተካሂዶ ምትሕባር ከም ተስፍሖ ድሕሪ ምሕባራ እዩ ነቲ ተግባር ብትሪ ዝኾነነ መንግስቲ ሩስያ ጃፓን ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ኣብ ዝካየድ ደብዳብ ትሳተፍ ከም ዘላ ከም ዝቆፅሮ ብምጥቃስ ከቢድ ዋጋ ከኽፍላ ምዃኑ ሓቢሩሎም ጃፓን ንዩክሬን ናይ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ክትገብር ተመባፂዓ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ እቲ ሃገር ምስ ዩክሬን እትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ምትሕባር ነቲ ብሰንኪ ኣከራኸርቲ ደሴታት ኩሪል ምስ ሩስያ ዝፀንሓ ዘይምቅዳው ኣጋዲድዎ ከም ዘሎካ ፀብፀባት ይረዶም ክልቲኣተን ሃገራት ብሰንክቲ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ዛጊድ ስምምዕ ሰላም ክኽትማ ከም ዘይ

0: سلام كمي تعلو زي غوركم تعزب تعلتها وزينا سبورت انه زينا زاربو لكم ميكال حرقوم
1: إيركراوي أولمبيك أو تغدى دماي بنيام جرماي مسيس يوزرلان رايتو كلبو إن إس إم بمغان سات فوزولون مبل ميتن عصوت وسلسن جيزي دوما زنجر زولو تور دي فرانس كل تشي عشان شدوشن تمال سونا بعرفت دهر معلوم سولس بناي ولكنا جيزي ورد در مالت كرونوميتر قتل كو عليهم تغدى دنتي لومي كاب إيفان لس باينس تبقيسا أب تونو لس باينس تزازمن عشان شدوشن تحادي كليمتر دوما رحيك أتاب زلوا إيوم تتسأمي እዛ እንተ ወሓዳ ብናይ ፃዕዳ ማልያ ለውጢ ክረአየላ ዝኽእል ፆታ ከም በዓል ታሪሽ ፖካቻ ሬምኮ ኤቨኖፐል ፊሊፖ ጋናን ክደንቆላ ተፅኢ ዝግበረለ ንናይ ሎም ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ 226 ስሎቬናዊ ታሪሽ ፖካቻ 455 ሰዓታትን 41 ደቃይቕን 31 ካይታትን ብግዜ ንዝምርሕ እትውሃብ ብጫ ማልያ ብገፊሕ ናይ ግዜ ፍልሊ ኣብ ዝባኑ ኣዕሪፉ ይቕፅል ኣሎ ቤልጅማዊ ተቀዳድማይ ክለብ ሬድቡል ቦረ ሃንግስግሮ ሬምኮ ኤቨኖፐል ካብዚ ተቀዳድማይ 5 ደቂቕ ድሒሩ ካልኣይ ወዲ ክለቡ ንታዴጅ ዝኾነ ኢሳቅ ደልቴሮ ካ 5 ደቂቕን 58 ካይታት እንድሒሩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡ ይስዕቦ ኣብ ናይ ነጥቢ ዴንማርካዊ ተቀዳድማይ ጀርመናዊቲ ክለብ ሊድል ትሬክ ማርስ ፒደርሰን ብ417 ነጥቢ መራሒ ክኸውን ከሎ ቤልጅማዊ ተቀዳድማይ ቤልጅማዊቲ ክለብ ኣልፐሲን ፕሪሜክ ቴክ ዝኾነ ጃስፐር ፊሊፕሰን ብ386 ነጥቢ ካልኣይ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ድማ 361 ነጥቢ ኣኪቡ ሳልሳይ ደረጃ ኮይኑ ይኽተሎ ኣብ ናይ ዓቐበት ፖካቻር ብ67 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐበት ብምዃን ንማልያ ጻዕዳ ቀይሕ ነጥብጣብ ወዲዩ ኣሎ ፈረንሳዊ ቫለንቲን ፓርት ፔንትር ብ45 ነጥቢ ኤኳዶራዊ ሪቻርድ ካራፓስ ድማ ብ39 ነጥቢ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዞም ይኽተልዎ ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴልቴ

0: وكل تمرقتي بقد نخلهم تمرقتي انقوا حقوسكم دحر مبال ممرقتا مبقسنا تعبق عزود أمبر مفت أمتا كم زي كونا قريت أم
1: فلتت تزرع الله هاتين حالة حالة تسبقات هنا فلتت أبولكو كي حتى ننعي حبار تومي فلتت زكاة زي قاقن اتزع عبية تقع حتى هاقر مخانو آية تراتوني إذكا حالة كابتي أرسنة تنعي تبرتي صانحوتنا استمهارنا يومن زورسنا يومن رتالتي كبرتات يوم محبرة كوليجن ممهارنا كم حيدة عمتات أكثر كوليج نبقى فلتات مربرانا كم نفاسنا تحببنا نرأس لبرنا تمهارو لومي بكرة سقوميت بولدنا فتوتنا تزنينا مفتا تاني زقع زوك نزمد بغينا شحكا نقرات كمي كم سرعنا نغفلت بهن توينت نبعاوني بهدسنا تكنولوجيا تاتنا كن عري كن محيش بعب يدما كن نهز أب نخل الدرجة بيتحنا نركب إذن ما فرت عرهم يومو مقع حقوسكم كبرات ولد تمرغتي إذن أب سحالف عانتات تمرتن كبيت عن زرعانين كنت تحي مستو أبقت ولدنا دمي قرر ناسات كنت عود بزين السلكي ناف درجة زنو بيتسح نزخفلكم ومد النسواتي قلي سلزي كنا أمقع فرط أماكم راهم كورا تمرغتي لومي كينيوتي مويا وبقعنا زرقاقت نايك سكر ورغت حلفنا تسكينا كم نوز كنزنقع أيك بقل أبز عالم نفسه صرحه بالحي أبز سعادة للغوان تكنولوجيا مهندسنا أنا تأتي كاخد رياضي تقل درجة بجي هركب إتي نتزي تكا تعتقد أن تودسب مس أوانا وتكنولوجي أزاني أو أبحال هرمت زغاني مهندس إن كرنع زلاغ العبالة عالمنا مخانو من نسرحته أيكونا سلازي نزل كابلون علت حيزنيا من نقعز رزين قطل مسرتاونا تتغزينا أبركتونا المعزز كينيو درت رئيتنا تنتمت يقبع إذا ما عتزيا مويا وعاونا أب أقربلوت هاقرنا نحب رتزونا كنوع لو محلنا نحب السلا ما عتيا أمي لمنتا متائي كم ممتو إن نبرو عاوما ألبو والكسبات أيكونا نحنا متائنا متائي هنسات المعبال هاقرنا نحب رتزونا إن هندس مهندسات إنا نهاقرنا إرتا عالم أفضل صحته درجة هنتصحن كينيو كم تخيل وترو زهدس قاني دقيمة أمك عزل قحنا يوهانا يوهانا يوهانا سواتنا بسرحنا دبسو عاود محفر.

طيب تم وطابت اوقاتكم بكل خير من الفضائيه الاريتريه، نقدم لكم نشره الاخبار والمستهل بابرز واهم العناوين. القرى النموذجيه والثقافيه في مهرجان اريتريا تلعب دورا مهما في الحفاظ على الثقافه والقيم. بنك الدم ينفذ انشطه مرضيه لضمان توفير الدم. إنجازات تطوير التعليم التمهيدي في إمن حيلي. قالت إكواس يدعمون مشروع خط أنابيب الغاز المغربي الناجيري. أمريكا تفرض رسوم جديدة 50% على منتجات كندية. هام يتسلم رئاسة وزراء بريطانيا. إلى التفاصيل، صرح رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في الإقليم الأوسط السيد اسمو رمسة قبرهان بأن القرى المعروضة في المهرجان السنوي للعام 2026 تساهم بدور هام في الحفاظ على الثقافة والقيم ونقلها. وأضاف أن المحتوى المقدم يشمل التراث الشفهي التقليدي والثقافي التقليدية وبناء المنازل لدى قوميتي التجري والتجرينيا بالإضافة إلى رقصات متنوعة، مشيرا إلى أن غالبية المشاركين من الشباب. وقال منظمو الفعاليات أن المهرجان أتاح فرصة رائعة للتعرف على البلد والشعب فضلا عن الثقافة والتاريخ في مكان واحد. ومن بين المعروضات هذا العام المنزل التقليدي لقومية التجرينيا وقطعا أثرية يعود تاريخها إلى ما بين 100 و200 عام، وعروض لمراسيم الزفاف ومراسيم الحداد والرساء. بالإضافة إلى ذلك تعرض برامج التنمية والبنى التحتية التي نفذت لضمان الأمن الغذائي والمائي فضلا عن المباني التاريخية في أسمر وغيرها، مصحوبة بصور ومواد توضيحية. وأشار زوار المهرجان من جانبهم إلى أن محتوى هذا العام في القرية يختلف عن العوام السابقة مما يدل على الجهود المبذولة. وحث الآباء على استحباط

أطفالهم إلى القرى التي تعرف التي تعرفهم بثقافتهم وتاريخهم بدلا من انسحابهم إلى أماكن الترفيه فقط. حث الكتاب وزوار المهرجان إريتريا السنوي للعام 2026 على تنظيم مهرجان ومبيعات الكتب لتعزيز ثقافة القراءة. وأوضح الكتاب الذين يعرضون أعمالهم في المعرض وقعة بيع الكتب لوكالة الأنباء الإريترية إيران أن الكتب المعروضة تناسب جميع الفئات العمرية، وهي كتب تثقيفية وتعليمية وترفيهية، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح للكتاب فرص التعريف بأنفسهم للجمهور. وأضاف أن للكتاب دورا هاما في تعزيز التنمية ونقل التاريخ وتوريثه وترسيخ الهوية ورواية القصص. ودعا زوار المهرجان الذين أشاروا إلى عرض كتب ذات محتوى قيم وشيق إلى تشجيع معارض الكتب ومبيعاتها دون انتظار فرصة تعزيز ثقافة القراءة ورفع مستوى الوعي العام. ويشارك في مهرجان إريتريا هذا العام 144 من الكتاب الجدد والمخضرمين، من بينهم 34 من الإناث، مع كتب من تتناول الصحة والتعليم والتاريخ والثقافة والآداب وعلم النفس وغيرها. نفذ بنك الدم الوطني أنشطة مرضية خلال النصف الأول من هذا العام للحد من الوفيات والإعاقة الناجمة عن نقص الدم من خلال ضمان توفير إمدادات كافية وآمنة من الدم ومشتقاته للمستشفيات. وأوضح مدير بنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تغسلي وكالة الأنباء الإريترية إيران أن العناصر الرئيسية والمهمة في مجال التبرع بالدم تتمثل في وجود برامج قوية للتبرع بالدم وممارسة مؤسسات فاعلة ومستدامة ومشاركة مجتمعية واسعة، مشيرا إلى التبرع ب 9043 كيس خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما يمثل 115% من الخطة المستهدفة. وذكر بأن حجم الدم المتبرع به ارتفع بنسبة 47.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن التوزيع شمل 36% لمستشفى روتا الوطنية المرجعي و 12.6% لمستشفى سنبل الوطنية المرجعي و 9.6% لمستشفى حليبة الوطنية المرجعي و 3.6% لمستشفى مصوع الإقليمية المرجعي و 6.4% لمستشفى منفر الإقليمية المرجعي و 4.6% لمستشفى كرن الإقليمية المرجعي، لافتا إلى تلبية 83.8% من احتياجات هذه المستشفيات. وأوضح الدكتور يوهانس أن الفحوصات الطبية التي تجرى للدم للتبرع بها أصهرت بأن معدل اكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز بلغ 0.01%، والإصابة بفيروس الحمى الصفراء اليرقان من الدرجة ألف 0.23%، والإصابة بفيروس الحمى الصفراء اليرقان من الدرجة باء 0.1%، ومرض الزهري 0.01. وشكر الدكتور يوهانس جميع المتبرعين الطوعيين الدم وحثهم على ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم وزيادة أنشطة التبرع التي تنظمها المؤسسات والجمعيات خلال فصل الخريف. أعلن المشرفون على رياض الأطفال في مديرية إبن حيل تحقيق إنجاز عمل فاعل لتقوية خدمات التعليم التمهيدي في المديرية خلال العام الدراسي 2025-2026. وأوضح بأن الحكومة قامت بالتعاون مع المجتمع بإنشاء مؤسسات التعليم التمهيدي في جميع إدارات الضواحي في العام 2025 إدراكا لأهميتها. وذكر أن عدد رياض الأطفال كان قليلا في الماضي مما أدى إلى انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم، وأنهم من المقرر توفيرها في كل قرية خلال العام المقبل، وهو ما سيساهم بشكل كبير في زيادة المشاركة. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية إبن حيل الأستاذ تسفاي تخستي افتتاح رياض الأطفال في 43 قرية خلال العام الدراسي 2025-2026، وأن ذلك يمثل تحسنا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة، وسيكون له أثر إيجابي في تحسين المخرجات التعليمية. وأشادت مدير مديرية إبن حيل بالإنابة السيدة ترحس فغادو بالسكان على مساهمتهم في البرنامج. من جهة أخرى، قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية إبن حيل أنشطته النصف السنوية. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة سناية فورقي أهمية تعزيز التدريب المهني ورفع الوعي السياسي، وذلك بهدف توسيع التنظيم وتعزيزه. عقدت محاضرة في مديرية قلوج حول دور المجتمع ومساهمته في مكافحة الجريمة. ودعا رئيس قسم مكافحة الجريمة السيد أزازي تخلاب المواطنين على تعزيز تعاونهم مع الشرطة

لما لذلك من أثر في ضمان الأمن والسلام في المجتمع من خلال الحد من الجريمة وأثارها. وحث أصحاب المؤسسات الخدمية على الالتزام باللوائح والقوانين وتجنب الأنشطة الإجرامية. من جانبه دعا مدير مديرية قلوجة سيد سيزر ميكيل جميع المواطنين على المساهمة الفاعلة في الحد من الجريمة للمحافظة على القيم الوطنية والمجتمعية. واختتم المشاركون الاجتماع بالدعوة لتشديد الرقابة على المركبات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. وافق قادة دول غرب أفريقيا مساء الأحد على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجمع الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس عقدت في فرتوان عاصمة سيراليون. وقال الرئيس الحالي لمنظمة إيكواس جوليوس ديامبوي: وقعنا اتفاقية خط أنابيب الغاز بين غرب أفريقيا والمغرب، مضيفا: لا تتفاجئوا عندما يصل الغاز إليك متضمة مجموعة إيكواس كل من بنين والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وقينيا وغينيا بيساو وليبيريا ونيجيريا والسنغال وسيراليون ومالي وتوغو، فيما انسحبت منها بوركينا فاسو والنيجر في يناير من العام 2025. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المغرب أن رؤساء الدول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة إيكواس وقعوا على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وقال المكتب الوطني للهيدروكربويات والمعادن في المغرب والشركة الوطنية النيجيرية للبترو المحدودة في بيان مشترك أن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب أفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية. وصرح المكتب الوطني للهيدروكربويات والمعادن لوكالة رويترس بأن خط الأنابيب صمم لتحفيز التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء غرب أفريقيا عن طريق توسيع توليد الكهرباء وتسهيل التنمية الصناعية والتعدينية مع مساعدة المغرب في ترسيخ مكانته كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا. كما يهدف المشروع لتعزيز دمج أسواق الطاقة الأفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط بين غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا. قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية ردا على ما وصفه بالمعاملة التمييزية التي تمارسها كندا تجاه السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 3 أوامر لفرض هذه الرسوم الجمركية بموجب قانون تجاري يعود للعام 1930، ويسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من دول معينة. وجاء في ورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض أن المنتجات التي تشملها هذه الرسوم الجمركية تتراوح ما بين النبيذ وعصر الهوكي والأسمنت. وستطبق رسوم جديدة أيضا على مجموعة متنوعة من السلع الأخرى، منها منتجات الألبان وأحواض السباحة والأساس وصنارات الصيد والبذور والملابس والشعر المستعار. وقال الممثل التجاري الأمريكي في بيان: بينما تواصل الإدارة إبرام اتفاقيات تجارية عادلة ومتبادلة مع شركائنا التجاريين، تواصل كندا على عكس الشركاء والحلفاء الآخرين اتخاذ إجراءات انتقامية إزاء الولايات المتحدة بسبب جهودها الرامية لإعادة التوازن التجاري وحماية الصناعة الأمريكية في القطاعات المهمة للأمن القومي. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الكندي بعد على طلبة للتعليق. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إلقاء ترامب اللوم على كندا في انتشار دخان حرائق الغابات عبر الولايات المتحدة وتهديدها بإضافة التكلفة الهائلة لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على السلع الكندية. تولى أندي بيرهام يوم الاثنين منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستيرمر الذي قادر منصبه لتنتهي بذلك فترة من الاضطرابات السياسية بانتقال سلس، لكن بتحديات رئيسية تواجهها فور تسلمه منصبه، بعضها أمني وآخر سياسي عليه أن يتخذ قرارات بشأنها في أيامه الأولى بالمنصب. وأصبح بيرهام سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة منذ العام 2016 في عملية تسليم معدة جيدا بعد أن حل محل ستومار في زعامة حزب العمال الحاكم يوم الجمعة. وكان بيرهام المرشح الوحيد في سباق زعامة الحزب إذ حصل على ترشيحات 379 من أصل 403 نواب من حزب العمال في مجلس

نفسه العموم البريطاني. وصباح الاثنين توجه استمار إلى قصر بينغهام ليبلغ الملك تشارلز الثالث رسميا استقالته. وبعد ذلك بوقت قصير توجه بيرنهام إلى القصر حيث طلب منه تشارلز تشكيل الحكومة. وتولى بيرنهام منصب رئيس الوزراء رسميا في مراسم تعرف باسم مصافحة الأيدي. ويذكر دور الملك في هذا المنصب بزمن كان فيه الملك يتمتع بسلطة مطلقة تقوله اختيار رئيس الوزراء بنفسه، أما اليوم فلا يملك أي سلطة سياسية، لكنه لا يزال يقدم رسميا المنصب لزعيم الحزب الذي حظى بالأغلبية في مجلس العموم البريطاني. وبذلك توجه بيرنهام إلى القصر إلى داون ستريت، حيث جرت العادة أن يلقي رؤساء الوزراء جدد خطابا قصر أمام مقر إقامتهم. وفي كلمته تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بتقديم خطة عشرية لبريطانيا قائلا أن بلادي بحاجة إلى تفعيل العمل السياسي، وغالي يجب على بريطانيا أن تصر للعالم قدرتها على استعادة استقرارها. وتعهد بإصدار أول توجيهات للقضاء على ظاهرة التشرد في بريطانيا فور توليه منصبه. عناوين النشرة مرة أخرى: بنك الدم ينفذ أنشطة مرضية لضمان توفير الدم. إنجازات تطوير التعليم التمهيدي في إمن حيلي. قادة إيكواس يدعمون مشروع خط أنابيب الغاز المغربي الناجيري. أمريكا تفرض رسوم جديدة ب 50% على منتجات كندية. بورنهام يتسلم رئاسة وزراء بريطانيا. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

كمي تصنعكم زي خبركم تعذب تزا خطستم أغروا تصنعكم درفين أيلوم سوون مدبنا فليمنا لنا نابز غطل مدبنا كنسجر بفترشن بايتاتين زوبا ماكل توديبو نمجمر تاقيزيو زكار زولو وددر أسمرا أوبن أبزو ورحزي بزكار زولو تصوتاتات فليملو بزعبازي وددر عمل كتنا زي تدالو تحستو ويدو ما زدالنا تحستونا بهم كنا أغروانا سنعمل كتار

ፍልጠት ማይ ነፍሒ ቀሪብሎ ስእሎ መግለፂ መመረቕታ መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዓምዲ ኪውንኤ ኣብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ዝርከብ ሆስፒታል ዝነጥፍ ዘሎ ጉጅለ ሓኻይም ኣብ ቤተ መዘክር ምፅዋዕ ሓደ ዘገርም ብቻይና ዝተወቕረ ዋን ካንቻን ብዝብል ሰላምን ሓድነትን ዝትርጎም መልእኽቲ ዝሓዘለ ጥንታዊ ዕትሮ ብዝምልከት ሓደ ካብኦም ዶክተር ሊያንግ ንዕኡን ጉጅልኡን ዝፈጠረሎም ጦብላሕታን ገሊጹሎ ኣብ ዓምዲ ቁጠባን ዋኒንን ውህለላ ከም ቁጠባዊ ኣምር ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ርእቶ ምንቋት ህዝቢ ከም መናውሒ ዕምሪ ስልጣን ምሕዳስ ዝምድና ህዝብታት ስለምንታይ የጨንቕ ዝብሉ ሰፊሮም ኣለዉ ኣብዚ ቕንያት እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ጉጅለ ኣብ ደብረ ማርቆስ ክፍለ ሃገር ጎጃም ኣብ ዝበጽሓሉ ህዝቢ ጎጃም ብግዜ ሃፀይ ዮሃንስ እንታይ ከም ዝወረዶ ይፈልጥ እዩ ብምባል ንህዝቢ ኣምሓራ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ንምልዕዓል ምርዛም ትፋእ ክደጎሕ ተሰሚዑ ኣቐድማ ኣቢሉ እውን ጎንደር ኣብ ዝበጽሓሉ ንእንግሊዛውያን መሪሑ ንሃፀይ ቴድሮስ መን ከም ዘቕተሎ ዝፍለጥ እዩ ብዝብል ትረኻ ቴድሮስ ብጉዲት ሃፀይ ዮሃንስ ከም እትቐትለ ብምእማት ኣብ መንጎ ህዝቢ ጎንደርን ህዝቢ ትግራይን ጽልኢ ንምስዋር ሃቂኑ ነይሩ ጎንደር ክንሃንፅ ኣብ ዝተበገስናሉ ቀንዲ ዝተቃወሙና ጎጃም እዮም ነይሮም ኢሉ ንህዝቢ ኣምሓራ ንሓድሕዱ ከተፋንን ዝሃቀነሉ እውን ናይ ቀረባ ግዜ ዝኽሪ እዩ ጉጅለ ብልጽግና ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ድሑር ዘመተ ቅብፀት ዘምርሐ ትሕቲ ሃገራዊ ጸቢብ ፖለቲካኡ ሸፋፊኑ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዕላማታትን ነዊሕ ራእይን ከም ዘለዎ መሲሉ ንምዕሻውን ምትላልን ዘካየዶ ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ግብራዊ ስራሕ ናይቲ ጉጅለ ብምንፅጻር እዝኒ ምስ ከልኣዩ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንውሳ ዓምዲ ሓሳባት መንእስያት ኣብ ወልፍን ሳዕቤናቱን ዘሎና መረዳእታ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣወለፍቲ ባእታታትን ልምድታትን ልዑል ኣካላውን ኣእምሮኣውን ባህታ ዝፈጥሩልናዮም ነዚ ባህታ ብተደጋጋሚ ንምርካብ ብምባል ድማ ነቶም ኣወለፍቲ ባእታታት ደጋጊምካ ትወስዶም ብድሕሪ ምድግጋም ዘይቋርፅ ወልፊ ይኸውን እዚ ክስተት ኣእምሮና ብዘለዎ ናይ ባእታታት ባህርን ድላይ ዘካይዶ መስርሕን እዩ ዝፍጠር ኣብ ቅድሚት ኣእምሮና ዝርከቡ ልብ ንሓደ ሰብ ርቤትን መስርሕን ዝፈጥሩሉ ክፋላት እዮም እዞም ክፋላት ድማ ኣብ ወልፊ ግብረ መልሲ ንምሃብ ቅልጡፋት እዮም ብተወሳኺ ገለ ክፋላት ናይ ኣእምሮና እውን ንወልፊ ናይ ገዛ ርእሶም ተራ ይፃወት እዮም ሽፋን ናይ ቅድሚት ቀጸላ ሲንግሌትን ኒክሌስ ኣኩምበንስን ዝበሃሉ ናይ ባህታ ስምዒታት ኣካላትና ንኣወለፍቲ ባእታታት ምስ ዝቀላዕ እዞም ክፋላት ብዝያዳ ወይ ልዑል ግብረ መልሲ ክህብ ይገብሩ ተጠቒሱ ሪፖርታጅ ስነ ስርዓት ምምራቕ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ኣስመራ ሰፊሩሎ ሪፖርታጅ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ሚንሁና ውህናግ ኣብ ደቡባዊ ግብፂ 3,000 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ጥንታዊ መቃብር ከም ዝተረኽበ ተሓቢሩ ኣብ ብሪጣንያ ተኸሲቱ ዘሎ መጠን ሙቐት ንዋጋ ጀላቶ ከም ዘንሃረ ተገሊጹ ወዲ 19 ዓመት ቻይናዊ ንናይ ንእስነት ዓርኩ 2.1 ሚልዮን ዶላር ንኽወርስ ሕጋዊ ሰነዳት ከም ዝፈረመሉ ተሓቢሩ ብሪጣናዊ ፔተር ግላስብሩክ ዝዓበየ ፃዕዳ ሽጉርቲ ብምፍራይ ሓደ ሓረስታይ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊነስ ከም ዝሰፈረ ተገሊጹ ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስ ትሕዝቶታት ሰፊሮም ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ኣልብያ ተራ ተጠቃምነት ብሽክለታ ኣብ ኣከባቢ ተዳሲሱ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ጥዕና ፍልሊ ረኽሲ ቫይረስን ባክተርያን ዝድስስ ትሕዝቶ ቀሪብሎ ኣብ ዓንዲ ትንታነ ዜና ህልው ኩነታት ግጭት ኢራንን ኣሜሪካን ተዳሲሱ ይርከብ ኣሜሪካን ኢራንን ንስምምዕ ሰላም ተቓሪበን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ በፂሐን ኣለዋ ተረዳድአን እየን ወዘተ ዝብሉ ዜናታት ብመንገዲ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ተጋዊሖም እዮም ዓለም ድማ ተዳኺሙ ዝፀንሐ ቆጠባኣ ክመሓየሽ ክጅምር ምዃኑ ስለ ዝኣመነት በቲ ዜናታት ተሓጒሳ ፀኒሓ እንተኾነ እቲ 14 ነጥብታት ሒዙ ዝተበገሰ ስምምዕ ሰላም ነዊሕ ከይቀጸለ ክቕፀዩ ተራእዩ ከም ሳዕቤኑ ድማ እቲ ግጭት ዳግማይ ክቕፀል ተዓዚብና እቲ ሰነድ ናይ ምርድዳእ ንመፀብቦ ሆርሙዝ ክፉት ዝገብርን ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ፀዓት ንዘለዉ ፀቕጢ ድማ ዘፋኽሱ እዩ ነይሩ የግዳስ ክልቲአን ሃገራት በብናይ ገዛ ርእሰን ምኽንያት ነቲ ልዑል ተስፋ ዝተገብረሉ ስምምዕ ሰላም ናብ ባይታ ከውርድኦ ይከኣላን ኣብ ከምዚ ኩነታት እዮም እምበኣር ሓያሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ንድሌት ኣሜሪካ ዝምልከት ሓያለ መግለፂታት ከውፅኡ ዝስምዑ ዘለዉ
كم ذكر أمريكا نجزياوي مقرات تخصي نزغط سلمت قاعتي كم سقاقر مدرخ كتك أملو تخلع زبلو قمتاتيوم بحيالو كيلاتات زوها بنيروم أمريكا أتي كنات أبر أستي كم زحسبتو كخدلا زي مخالو سف زي بالكتباوي كسرتاتون أسعب اللايو دليت بريزيدنت دونالد ترامب أبتي فلما فلوت إنيرو إيران أبت كنات مرحتا مستقتلو تحت غرطاتا عن يوم كتباقا بخبيد مستهاسي حجي كيف توت إيدا كتبع يزبل نيرو يخون مبر إيران زي كم تيست أبيو وتادراو عقما آدل ديلا إيدا كيهابت ن أمريكا فيت نفيت كتقط مايا ترايا ميلان كدي كناتان دما حال خبتي ن أمريكا زحراران بهقا زخلف اللاني نيرو تتغيسو أب عمدي رئيتو زعبا بحري قلباب ن إثنيكا و بلتيكا أب تحت زبل عرستي قجلة بلتقنا بخل مداي ورغتي هاقر زمان رحزلو أب تسبب عنكيل أدي ساوبات وخرميو هزبتات حد حد إنا قاجوة عمر سلطانو كناوح السحق زلو دخمن دحرون منقستي مخانو كلو زعزبو زليو قالي كامر آيات ودكات هاقر إيطوبيا أب تحت قجلة بلتقنا نمتكاس أب بزوح كوابيتاتا نايتا هاقر زلو إثنيكاون همانوتاون قجتات حد حداو قجتات زخطلو قزيف مشتاوي مفنقالن من مزبالن هزبي كاب قدتر منقست وطعي بستفل عليو حيلتات زم حادر زلو سفح كوابيتات أب يا خبابيو زلو أألاف عطوقات حيلتات وشتاو تصدتان دوبات هاقرن كخبر زيك الدخوم سراويتن نايتاتتا أكلاتن ناتا من قصاص سباتن تشكر كرتن زيخ التاوي تساقمات كترانن جوبيان ناي سبات عصر تشح أبيتا تمرتي زعتاوة عصر تاميليون قلعو كاب تمرتي زبكرة وقع حد حد سبعة ميليون هزبي عبدوخنة زودقة أستات إسران حموشتن ميليون تتسبيت رديئت زقابرة إسران ميليون هزانات نعاتبو زكالعة كوتاباوي ودكت مس بلشون قعزين محدرا تتغيسو أب عمدي مهدر جغانو كالأي كفال تحسو تاريخ والتهدر درقن لأخ شعبيان سفيرا لا أب تقزيتي بزوح سب تأثيرو نيرو أب تزنبرنيو يعزبو كم زنبركو بزوح نبحر يزنك أساسو حرسوتن سبخ ساقمن يعزب نيرا أب تقزيتي قرازماتش عجلن مالتكاب حلفتير سمي مهدر كولاتات إرترا تفرى وندين أسرات كريو نخللا متيومنا وساني لوم نخلو أسر بولكي النارخبو نسغى انتا جيركا نسغي انتا جيركي النابلو ابا بيتحم قراز ماتش عجل كا نعخا ابيز فلتكا إلو حتيتوني مخنياتو نكلفة ادريس محمد عثمان من محدار بيت صحفات عجيبنا بزوح قزي نقزقو مالتنا اوردت نخدو نيرنينا نسون نأسمراك حالف نكلو مكينا لان روفرو دوابيلو نابتم محدار اللاقيسو مسام محداري كعلل كلو يرخبنا نيريوم سلازي تصبق غيرو كم زفلت أني سلازرقا قزكو أنا ود خليفة أدرسي إلي يوم خليفة أبتقوانتي هزباو قنبار سقومتي سلازو سدتلو بهي وثي نبران انتا همتيو كان أبزي تقديسو حتي توني أسيرو مني وراقا قطي دربي خميهم زبلو قن أي بإيدي أي بإقري والحانتي قبركون فتصم مسايمة سار زي بلوم سباتون تأسيرو مالو مسبلكو نتي عزازي ازي انتي يو ابسو ابو بشعبيا استقتله ابي تويو الو يركبو شادشاين زازاميتن حقنيا زانتا كاب دبرينا بقلي قريبالا حمله شحن 970 شومونتن حيلي 30 كلتن ابكال تل اخون مستف بتسلم عقب درفو ودينا مولو ليتي كيد حديرنا كم تدرابي ابروسن وقع عدي عقب تتنبرنا أبسط أحكولا قول بدبداب نفاتي أبسوخ عطا قودا قدي دفع حيزنا أبقو ليتن معالتن لعلوار حي تواقينا كنتا تغييرو مس مفراس دفاع عدياقوب دفاعات سمينون تتسلوى درق بحاجة سوفيت حبرت كساب عنكرو أتوار عطيقو نبرا هزباو حيلتات أبسط عمكا قزين بوتان إنا مرتكا نتسلقي بمدخم بممهمانن بمدمساسنيو ناسنات إرتراق هدي كخون زغل إلو بموصان استراتيجاوي مزلق مهريتو نتسلعيخا إنه الدخمكا أزلق زبل تقزازا محلالفا بيوغنا إنه زلقنان إنه تتخصنان مستسلعي أمقركا لعلي شمانقوس عنا لالي سرجغا أفديو وققات إمنا أما سيعو نقول أقول تحف لام زكوت أتار تابا أفديو حيزنا حديرنا نقهو كاب تاباتات أفديو إنه تواغنا مزلق تقلنا والتحدر الدرق إنه فكرو تانكتات أمر حمو حزو نفرتون جميران
شعو بدب دب نفرتي كلتا إلي بخبي تهاري.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. القرى الثقافية في مهرجان إريتريا تلعب دورا هاما في الحفاظ على الثقافة والقيم. دعوة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية في صون وتنمية موارد الأشجار في إقليم القاش بركة. مشتل شاخة إيامو يقوم بتجهيز 135 ألف شتلة. في الأنباء العالمية، قادة إكواس يدعمون مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري. أمريكا تفرض رسوما جديدة 50% على منتجات كندية. وبورنهام يستلم رئاسة وزراء بريطانيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في الإقليم الأوسط السيد أسمروم تسقابرهان بأن القرية المعروضة في المهرجان السنوي لعام 2026 تسهم بدور هام في الحفاظ على الثقافة والقيم الاجتماعية، وأضاف أن المحتوى المقدم يشمل التراث الشفهي التقليدي والثقافة التقليدية وبناء المنازل لدى قوميتي التجري والتجرينيا، بالإضافة إلى رقصات متنوعة، مشيرا إلى أن غالبية المشاركين من الشباب. وقال منظم الفعاليات إن المهرجان أتاح فرصة رائعة للتعرف على البلد والشعب فضلا عن الثقافة والتاريخ في مكان واحد. ومن بين المعروضات هذا العام المنزل التقليدي لقومية التجرينيا وقطع أثرية يعود تاريخها إلى ما بين 100 و200 عام، وعروض لمراسم الزفاف ومراسم الحداد والرثاء. بالإضافة إلى ذلك، تعرض برامج التنمية والبنية التحتية التي نفذت لضمان الأمن الغذائي والمائي فضلا عن المباني التاريخية في أسمرة وغيرها، مصحوبة بصور ومواد توضيحية. وأشار زوار المهرجان من جانبهم إلى أن محتوى هذا العام في القرية يختلف عن الأعوام السابقة، مما يدل على الجهود المبذولة وحث الآباء على اصطحاب أطفالهم إلى القرى التي تعرفهم بثقافاتهم وتاريخهم بدلا من اصطحابهم إلى أماكن الترفيه فقط. حث الكتاب وزوار مهرجان إريتريا السنوي لعام 2026 على تنظيم معارض ومبيعات للكتب لتعزيز ثقافة القراءة. وأوضح الكتاب الذين يعرضون أعمالهم في المعرض وقاعة بيع الكتب لوكالة أنباء الرينا أن الكتب المعروضة تناسب جميع الفئات العمرية، وهي كتب تثقيفية وتعليمية وترفيهية، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح للكتاب فرصة تعريف أنفسهم للجمهور. وأضافوا أن للكتب دورا هاما في تعزيز التنمية ونقل التاريخ وتوارثه وترسيخ الهوية ورواية القصص. ودعا زوار المهرجان الذين أشاروا إلى عرض كتب ذات محتوى قيم وشيق إلى تشجيع معارض الكتب ومبيعاتها دون انتظار الفرص لتعزيز ثقافة القراءة ورفع مستوى الوعي العام. ويشارك في مهرجان إريتريا هذا العام 144 من الكتاب الجدد والمخضرمين، من بينهم 34 امرأة، مع كتب تتناول الصحة والتعليم والتاريخ والثقافة والأدب وعلم النفس وغيرها. تمت الدعوة في زيارة منظمة إلى مركز بارونتو للشتول في 19 من يوليو الجاري إلى تعزيز دور الإدارات المحلية والمجتمع في صون وتنمية موارد الأشجار في إقليم القاش بركة. قال ممثل هيئة الغابات والحياة البرية سيد تخستكف لمريم إنه تم غرس 820 ألف شجرة في مشاتل بارونتو وأقردات ومنصورة ولقعنسبة في هذا العام، وأوضح أن من واجبهم رعاية الأشجار والحفاظ عليها. من جانبهم، أفاد المسؤولون المحليون بأنه على الرغم من تنفيذ حملات تشجير

استعادة الغطاء الغابي، إلا أن النتائج المرجوة لم تتحقق بعد. وفي الختام، تم تقديم آراء بأن يقوم الطلاب تنظيم حملات تنموية شتوية في المناطق القائمة، وأصحاب المزارع على زراعة المزيد من الأشجار وتشجيع إنشاء المحميات وتوفير حماية صارمة لها وإيجاد حلول لنقل الأشجار. تم تجهيز 135 ألف شتلة في مشتل الشاخة أيامو بمديرية عدخالة لشتلها خلال موسم الخريف الحالي. وقال خبير الغابات وحماية الحياة البرية سيتخلى مريم هايلي إن الشتلات سيتم غرسها من قبل طلاب الحملة الصيفية والمزارعين والأفراد والمدارس والمؤسسات. وذكر مدير المشتل السيد تسفايف السايي الإدارات بضرورة تحمل مسؤولية هذه الشتول لأنها تتطلب الحماية والمراقبة المناسبة لزراعتها والوصول إلى المستوى المطلوب، فضلا عن الجهد المطلوب لإعدادها. نظمت دورة تدريبية ل38 مدير مدرسة ومسؤول إداري ومالي ومشرف يومي 18 و19 من يوليو بهدف تعزيز قدرات إدارة المدارس في مديرية حمل مالو. ركزت الدورة على إدارة الموارد البشرية والأصول والمالية ومحاسبة الإيرادات والمصروفات. وقال مدير مكتب التعليم في المديرية الأستاذ جابر إبراهيم إن التدريب نظم انطلاقا من إيمان الحكومة بأن تعزيز مهارات الإدارة والقيادة في المدارس سيؤثر إيجابا على عملية التعليم والتعلم. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات مديري المدارس والمعلمين، إذ إن تحسين جودة التعليم يعتمد على مهارات الإدارة والقيادة. وقد شارك في التدريب متدربون من 15 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية. وسبق أن نظم تدريب مماثل في مديريات حقات وأصمات وقلب. عقدت محاضرة في بلدة قلوج حول دور المجتمع ومساهمته في مكافحة الجرائم. ودعا رئيس قسم مكافحة الجرائم السيد تزاري تخلأب المواطنين إلى تعزيز تعاونهم مع الشرطة لما لذلك من أثر في ضمان الأمن والسلام في المجتمع من خلال الحد من الجريمة وأثارها. وحث أصحاب المؤسسات الخدمية على الالتزام باللوائح والقوانين وتجنب الأنشطة الإجرامية. من جانبه، دعا مدير مديرية قلوج السيد ديسيزر ميكائيل جميع المواطنين إلى المساهمة الفعالة في الحد من الجريمة للمحافظة على القيم الوطنية والمجتمعية. واختتم المشاركون الاجتماع بالدعوة إلى تشديد الرقابة على المركبات. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، وافق قادة دول غرب إفريقيا مساء يوم الأحد على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المغرب أن رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة إكواس وقعوا على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وقال المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في المغرب والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة في بيان مشترك إن المشروع يهدف إلى ربط مواد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية ردا على ما وصفه بالمعاملة التمييزية التي تمارسها كندا تجاه السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 3 أوامر لفرض هذه الرسوم الجمركية بموجب قانون تجاري يعود إلى عام 1930 ويسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من دول معينة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إلقاء ترامب باللوم على كندا في انتشار دخان حرائق الغابات عبر الولايات المتحدة وتهديده بإضافة التكلفة الهائلة لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على السلع الكندية.
في النبأ الأخير تولى أندي برينهام يوم الاثنين منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر الذي غادر منصبه، لتنتهي بذلك فترة من الاضطرابات السياسية بانتقال سلس لكن بتحديات رئيسية تواجهه فور تسلمه منصبه، بعدها أو بعضها أمني وآخر سياسي، عليه أن يتخذ قرارات بشأنها في أيامه الأولى بالمنصب. وأصبح برينهام سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة منذ عام 2016 في عملية تسليم معدة جيدا بعد أن حل محل ستارمر في زعامة حزب العمال الحاكم يوم الجمعة. وكان برينهام المرشح الوحيد في سباق زعامة الحزب، إذ حصل على ترشيحات 379 من أصل 403 نواب من حزب العمال في مجلس العموم. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. القرى الثقافية في مهرجان إريتريا تلعب دورا هاما في الحفاظ على الثقافة والقيم. دعوة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية في صون وتنمية موارد الأشجار في إقليم الجاش بركة. مشتل شاخة أيامو يقوم بتجهيز 135 ألف شتلة. قادة إكواس يدعمون مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري. أمريكا تفرض رسوما جديدة 50% على منتجات كندية. وبورنهام يتسلم رئاسة وزراء بريطانيا. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مرحبا بكم وذا الذي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسا وحيسات متقبلة التلفزيون ترى يوم 10 جولاي كل ألف 10 وحمستنا إلا ساعات أخبار قبط عاد وخارن دا طبتنا ما تقامكم لنا كما ما يدو برس أخبار قل استبدأ تقليم عن سبات مهرجان ترك الألف 10 وسس أرزاق طبيعتنا للرعفة قارب كم سنة لرئيس لجنة رعفة السيد حامد محمد سراج حبرا مركز شتل شخاء أيام مديرة عبد خالة اتكرم للشتل من 3500 شتل دولو يكفلنا شرحة تقليم عن سبا مديرية حمل مالو مقدرة إدارة مدارس قل الدقل تأهيل طيبة يبقى أخبار خارج من تعدي قل نيجيريا وماروكو تراقب قد غاز طبيعة قل تبني اتمفاهمة كم سببت عاد شرحة إدارة رئيس نور دونالد ترامب تحدود فريات التي كندا نحم سمعتها يتوسوك جمارة كم قرارة حبرا مير حي حزب عمل آند برنيهام رئيس وزراء بريطانيا اندقبا قل تبني سبتت سلمة أرس أخبار تابعت أنا حكم دي بتفاصيل أخبار قنس عديم أقليم عن سبات مهرجان إرترياك لألف عسرة وسس أرزاق طبيعة للرع عفق أرب كم هلا رئيس لجنة عفه السيد حامد محمد سراج حبراء زياد تقريرنا إلا خبر حامد أبو بكر قل قدموته كتفدل حامد
1: أقليم عن سباقة مهرجان إريتريا عسرة عسرة وسز أرزا طبيعة للار إي عفا قاربكم هلا رئيس لجنة عفي السيد حامد محمد سراج حبرام يوم عامت من حلفة سنوتات بلد فانتا أرزا طبيعة أساس لودات صبت قاربكم هلا شرع أقد هدفو أسك الليت بربرا أرزا طبيعتنا لأقليم قل شعب اندات آمركا بواجبة منافع قلو على للتقدر قبي قل حاذكم تودحام لعب أرزا طبيعتنا إلى أقليم لا توق الحمس مديرية لكيد حليل عن سبام كم سليهوما اتلبات حيا مديريات للتركب بعد أرزا طبيعة بصور الدوليا مكمان لو تودع ولا تحطيلت بهلا إبتت عجب شكل طبيعة تلت أمر حد لا ثور بلقت مديرية قلب أسكق الحمس متنفر عزال لقبي دعروا على اتدق عنده اتكرتت مديرية حلحل للتركب قابزة لتبهلا نهب للتفار التول حيسات صبت معر أبو للتأمر دوارة طبيعات من زايرين متعجاب راكب لها لكمتو حبرام لكن تهلا تاريخ منبرو وعادات مجتمع منقم اتقم اقلت عدي دور لبوت صبت بهل نباري لبعد قليم عن سبق روب لهلا برنامج دوم رئيس اللجنة بهل نباري أستاذ محمد عبد الله بهل نباري عادات لمد وسوالف مجتمع بكلمات للتوارث وبكفال فانكمتو وفقريتو عبايكمتا شرحام اللي بشكل شعر ماسي وجفرة وبعد ورات فن للتقدم برنامج السنة السنة تتمهرجان ما تقدمو منافع بزح مماتو اقرزو عاداتنا وهويتنا لشرح بزح ورات فن سبت هلا اتبعد مناسبات لقرب التوتيل اللي تخلق كملت حذي افهمام اقليم عن سبا اتمهرجان عسرة عسرة وسز تقوميات بلين تقرأت وتقرنيا بزح للتريبها النباريتو اند تطبطا قارب الهلام
0: شكرا حامد أبو بكر دي بعد خبر من تعدي مركز شتل شخ أيام مديرية عدو خالة اتكرم للشتل من 3500 شتل دولوي كم هلات شرحة ميم راي عجي وحيوانات كدن السيد تخل مريم هيلة دولوي لها الشتل بدرسة كي وعمار أفراد مدارس ومؤسسات قل الشتل كم تحبران ما مقرحة شقل نايلة مركز شتل السيد تسفيف السهية ابترتو شتل حقول الشتل السكتة تتحز درجة بزح راعيو السنة سبتت حزيو إدارة مسؤولية قل رفعها تفقدها

تقليم عن سبا مديرية حمل ماله مقدرة إدارة مدارس قل قبت يوم 10 سمان و10 جولاي قل 3 وسمان مديرين مسؤولين إدارة ومالية التكم سلهم مشرفين تأهيلنا الزمان لتأهيل إدارة وقت بشر ممتلكات ومال كم سلهم تأتي وفقير حسابات لركز على مسؤول مكتب تعليم أستاذ جابر إبراهيم التقدم يا كلمة إدارة بقاعة إدارة وميرحيت مدارس دك أبا من قبي برنامج دريس وأدرسوت أهو تاي تأثير سبت بلا تأهيل كم نزم شرحان مسؤول فرع تعليم أقليم عن سبا أستاذ كفلاي عند مكيل تكاتيمات تقدم يا كلمة بقاعة تعليم أدك أبوت بقاعة إدارة وميرحيت سبت تترقز مقدرة مدرسين مقدرة مديرين ومدرسين قلت الدك أب ستات عند فقرة للشكاتو كم سلح الأفهمان لتأهيل لنسأو 10 حمس من أولية مقبيت وكال إيد درجة مدارس لتفاقروتون حد باش به تأهيل قدم إلا مديريات حقات أسماط وقلب هيوب كمسل على هي لتأمر تشبه مدينة قلوج دول ومشاركة مجتمع دي بدافع الجرائم وأخطاءات قلت وقل سدي محاضرة هيبات مسؤول دافع جريمة السيد تزارة أخلاقاب مثل بوليس لتقب معاونة جريمة ومدرة قلت تكرى سلام ومنقف مجتمع قلت تأكسب بس سدي مواطنين معاونتهم قل أزيدت لا كان السيد تزارة اندي أتلا سم أساسات هيبات كدمات ما أم مرح وقانون قلش قوت جريمة لوال مواديت منه قلت جملت فانا مدير مديرية قلوج السيد داسي زر ميكائيل ابترتو حفظ السوالف الدافع الجرائم سيد ياي سبتوك المواطن مشاركة وفزاعات قلتها لقلت فاقدام مشتركة الدنقوبة اتمكاين لتقبي مراقبة قلت الدقب والسو أسك اللي تابعوا لتنحكم أخبار قبط عطح أولا ما تعديت هي بأخبار خارج قلق بلكم مرحبا بكم بدقمان دي بخار كان رجبنا تعديم قل نيجيريا ومركو للأتراك بخط غاز طبيعة قلت بنيت مفاهمة كم سلبت حشر حيام ورات بناءنا اللي حسس 1000 كيلومتر لريمو استراتيجية قد السنة كل 1008 عند أنبتا كل 1003 وحتى كدمت قلها بمسئيد قابقتو اللي لناي زياد 10.7 بليون دولار اتفاقية سنة كل 1006 اقل تتفرم ستات من ما على بلد فنات أسباب كم سل تأكر لتشرح اللي بقبي مروكو عند ودا أسك دول أوروبا عند يترف غاز اقل لها بلا قدر خط اقل 10.3 دولة لكي يثبتوا أهمية اقتصاده زايدة كم سل تلتحبر الجيريا نيجيريا ونيجر للإتراك بن زياد 4000 كيلومتر لريموقات غاز طبيعة أقل تبني تحالفة ورح جون كمسل التفقية للذكرتو رئيس دونالد ترامب تحدود فريات التي كندا نحن سمأتايت وسوق جمارك كمسل قررات أمران كندا أقل فريات التي أميركا لا تتحامق وراتات ودى كمسل هليت حقولات عقباته رئيس ترامب قل إلي زياد 10 بليون دولار للتواقم وسوق جمارك وادهلام لما نتحدد الوقت اتقبت 3 أمعل فعالي لا تقبي لا شرحة مصدر سمنتو حليب وسقا لمس الفريات كمسل شمل صندوق عمار أميركا حبران أميركا دعام كندا زياد 308 بليون دولار تواقم التي كمسل وديت لشرحة وتقارير اللي فاقر لها الرسوم زياد 500 منه كمسل تلأف همون أقل مصدر بدك قبل سكر رئيس وزراء كندا مارك كارني اللي أقل علاقة تجارة نايكل إيتان لدولة إيفالو تاي تأثير كمسل ودئتان حبور هلام أمريكا وكندا سنة 2005 عامة زياد 710 بليون دولار تواقمت بادل تجارة كم وديا لتحبر نايدون غوبا خبر ميرحاي حزب عمل أنت برنهام رئيس وزراء بريطانيا اندقبا اقل لك دم اتيوم 11 جولاي سلطتو تسلمان رئيس وزراء اندقبا قدم لتسان حكي رستامر تحلفا ورح جون من سلطتو اقل توركي كم قررا لا لتحبر تقبي أنت برنهام اكانو اندت ابتا الا سلطت حداس كبوت هلام من حرس اللي هي أنت برنهام من سنة 2010 وحر 7 رئيس وزراء بريطانيا قابق كم سهلة تقارير

ኣፍሞ ሓዲስ ርኢስ ወዘራ ኣንት በርኒሃም እተስምዓያ ሰልፈይት ከልመት እቅትሳድ ዓዱ እንዳተሓሶሳ እብቀሎት ዓውል መደረት ለገበት እተመናበረት ሸዓብ ግልትስነ ከምሰልከድም ገለት በይኣ حيسام وحيسات متقبلتنا اخبار دين اتمام ارس اخبار ندقم نسارح منكم اقليم عن سبات مهرجان ارترياك الالف عسرة وسس ارزاق طبيعة للرعف قارب كم هلا رئيس لجنة عفا السيد حامد محمد سراج حبراء اتمركز شتل شخ ايامو مديريات عدو خالة اتكرم للشتل مسلاس وحمس الف شتل دولو كم هلا تشرحا تقليم عن سبب مديرية حمل مالوم مقدرت إدارة مدارس قلت الدك بتأهيل تهيبا قل نيجيريا ومراكو الأتراك بخط غاز طبيعة قلت بنيت مفاهمت كم سلت بزحة الحياة إدارة رئيس دونالد ترامب بتحدود فريات التي كندا نيحم سمقتايت وسوق جمارك كم كررة أتأمرا ميرحا حزب عمل أنت برنهام رئيس وزراء بريطانيا عند قبقى يقول لك دم سلطة سلمة قلنا ما تابعتكم دي محمد قول يوم مسيد دولي على أخبارك بتعد وخارج دي بقلنا أتمم مسيد كير وبركات مسلطة اللي برنامج

0: سلام کمی تعلو زی خور کم تعذب تعلت هاو زینا سپورت نه هاو زینا ظاهر بال کمی کال حرقم.
1: ارتاوی اولمپیک او تعداد دمای بینیم گرمای مسی سویزرلند رایت کلوبو NSM با مقان سات فوزلون مبل میت عصوت و سلسنگیزی دو مازن گرزلو تور دی فرانس کل تشن عشان شدیشن تمار سونا بعدت در معلم سالس بنای ول کنگیزی ورد در مالت کرونومتر کتیلو کوعلیم تعداد انتیلومی کاب ایوان لس باینس تبگیسا اب تونو لس باینس ات زازمن عشان شدیشن تو حرکت کلیم تر دمار حکت هفزلو و ایوم تز امیدان کوعلو زانتو حدا من يتعرى مالا لو تكرر الا زغل تصوتا كم بعل تاريش بوكا جاريمكو ايفونوبيل فيليبو غانا كدوم كولا تسوي زغبر لا نيلوم عم تور دي فرانس كل تشين 20 شديشن سلوفينا وتاريش بوكا جار ب 55 ساعاتن 41 دقائق 31 كايتاتن بجيزين زمر توهاب بيتش امالا بغفي حنا جيزي فللي اب زبانو اعرفو يغتصلالو بلجيما وتغادر ماي كلب ريد بول بور هانغسكرو ريمكو ايفونوبيل كابزي تغادر ماي 5 دقيقه ديحيرو كلاي ودو كلبو نتاريج زغونا إسا ديل تيروها حمش داغن حمسان شومتن كايتاتن ديحيرو عب سالساي درجة تغميت يسعبو عامنا نتوي دين ماركاو تغدا دماي جرمونيتو كلب ليدل تريك مارس بيدرسن بربعاتي متن عصوتو شوعتن نتوي مرحق خون كلو بلجيماو تغدا دماي بلجيماويتو كلب ألبسين بريميك تيك زغونا جاسبر فليبسن بسلسي متن ساونا شدشة نتوي كالاي إرتاوي بنيام قرماي دما سلسي متن سوسان حالة نتوي أكيبو سالساي درجة خون يخطلو امن عقبت پوکاچار بسوسان شعات تنتوی هم بس عقبت بمخان نمالیات عرق احنا تبتا بودی والو فرنساوی والنتین پارت پینتر بربعن حمش تنتوی اکوادوراوی ریچارد کاراپاز دما بسوسان شعات تنتوی کالاین ساسین درجات تحجو می خطلو مکسیکاوی سا دیل تیرو بحمسان حمشن ساعتاتن اربعن شعاتن دقائق عسوان شعاتن کایتاتن نیود در بولس منسی نیز ود در بمرح لومی نتا بارونت مال سنبت که فرنساوی پول سیکساس زمن تلا سعرام مالاوی دو کس آواتیو إسام سيكسا زلو ناي جيزي فللي إسران حمشن كايتات بمخانوغن لومي مالي نغعقب سراح كاليو جرمون عيتو كلاب ليدل تريك بغانتا بميتن سان شوعتن ساعتاتن عصوتو حمش دقائقن ساسان شعتن كايتاتن مرحب بمخان تغل زلاك تكون إمارات عيتو كلاب يو اي اي إمريتس جرمون عيتو كلاب ريد بول بورا هانجس كرون كالين ساسين درجاتا بمحاز زغتال عزلوان
2: luchando. Y el maillot blanco sigue cambiando. Ahora es Isaac del Toro el que ha vuelto al podio y a ser el mejor joven del Tour.
1: Federation Athletic Zoba Gashparka agmutu adadirti kibini mbala mongo shidishinu zoba ta tuwid dat sariu. Zibul saat atletad mfray agmutu adadarnet kibini mbalin na itahit isra amet kab nuuz zoba ta baruntu tesanay gollich lalai.

حسن احمد محمد ابومبر ادارش مريد دوبا دوبا وقح بحري دوبانا ابز عمت ذات اقلل نيدلنا بثلاث درجات اتيو مالتيو كمتي تيما دوبانا دوبل دولو دوبا دوبا وقح بحري هبطان بمدري هبطان ببحري دوبل سلازي نخلتي ودا تقالله بحراوي تحستونان ناي مدري هبطي تحستونان نخل ذات اقلل اي مالتيو سلازي هبطنا اي بحر تحستو حيد نيدلنا قدامي وغن مجمرتا نبرت دحنات ناي بحري بمولو دلال تحستو اينا حيدنا دلانا او بيجاكو خاني كورال تحستو نايتو بحر دلانا عينات عساتات بب عينتو بب بتحو بب درجو بون بمولو خاني نمريت قريبنا اينا دلانا مالت ابتنا اي بحر دلانا تحستو مالتيو كالي عمبابا بحري خالي زتفالة تحستو تات اب بحر دولو بب عينتو بب درجو اينا قريبنا اي دلانا مالتيو اب مدراو اكال حفشاو اب مريتنا دلال تحستو كاب غرب عرقو كباي جميركا غرب عرقو كباي تتفلل عينت فريات يبدوبانا نتقاملو مالتيو بفلاي هج بعفر كاب غرب عرقو كباي اتياتاو ما نبابرو غزا هج بدنا برالا كاب عرقو كباي يد سراح كالي بحلاو مست دوماد بحال كاب غرب عرقو كباي يد سراح كل خوناتات ابتي دوبانا دي سراح ببهر عفر عرقو كباي تدلا على كبر دولو يو مالتيو سلدي ابتا غمتان رياد لنا تا بنيواي وغندالا اغنات غزا ناي عرقو كباي ناس ان دالنا مالتيو يا تويت غدا ناي بهر عفر كابو كله تحستوا تنكوبات خالي كله خبتنا عرقو كباي تحستوي مالتيو اب قدم ناي تا غدا دالونا اديتات خبتنا يا تاوي ناي اذا سر حد سرحه مالتي اب تا غدا دالوا نسون كاب غرب عرقو كباي اذا سرحه مالتيو اذا سرحات تخباب بومول ودا تقالل مالتي يا تاو منا بابرو حزبنا بهلاو مخستايو مستريتو مسقالو حزبنا قميد نبر بقول ده تقال للشفن ده بلينا تتحسته وتمالينا يدلنا مالتنا يدوبانا مالتنا كاليغ عكات غابا كل تفريادنا عينات اغرب ابدوبانا دولو نبومولو ندوبانا دو وكل تحسته دارغا بقولو هنا اتقالينا غريمنا دلنا قاب معار تاسمي كل نايت دوبانا فرياد نبلو مدراو اكلنا هنا مالتنا حجي ابت مدراو اكل انسسا دغدا مالنا ساغن نت دوبات وكل اينا تفلل عينتا ساغن دوبانا ابسمينا وقح بحرن ابدوبانا نزان عينت زي اندركبا ابت اسائل دالو خاني خستا اقريب ناي دالانا ايراب طنتاوي قرستات نايت دوبانا كل دا تقلل اينا اقريبنا دالانا وتاريخو مسجد نايت دوبانا لعل 3000 حمد جبره قرستات يتو منا بابورو ناي سلطان عفر ناي قدم حج دنبره بكل بقرس وغن ادالينا هنا دالانا جلبا لاتنا مقففيتنا بحري كل تحسوتات حزبنا دنبرلو مالتيو بزو وغن باسائل اقريبنا دالانا خاني وزيف كابت دقق انا عسا تد عب عينتنا عسا حزب دنبرلو بمول تحسوتات دتقالله وكالو دخون فرياتنا اقريبنا دالانا نبل

0: سلام كمي تمسيزي غوركم تخطاطر تي ساعة شعة تاخيلو اللومي سولس عشران حدن حملة استدالوه هاقراون هاقراون زياتات حيزالكم كريبا لغوم نمي كتالكم بغرب زعدم صادكم تصنح ميكاي الحرقو فلما قمي كانتو تاتو فيلم زوبا عن سبا ابو هاقراو فيستيفال نباريو تقاتا زوكو الحمر ايت اغيبو آب زوباگاش بارکاتر آم حجرتی کبابی آب معقاب مسیسانن هبت گرب کعزت سعوید کریبو آب نو زوب عدو غال حرسوت آب مدب نو سن روبحون کات عو حرشا کرفو مزغاغر کریبو آب زیناتات وطای فرنسان گابونو نبود طبع عدنات تان مکل خالن زتو کرو نایم رو دا مذکر کتیمن فیلیپینس نو کنتاتو بحری دو چاینا زگاری نتفتات کاب مکیار کتحیب چاینا تویعا آب افغانستان بحرگا علغلق کبید سباو کسارا کم زورده تگلی چو زرزر زينا زوب عن سبا بقدم عصوتو شومون تحمل اب استخفت هاجرا فيستيفال يوتا كلتشن عشران شيديش نباريو تصغاتا زوغل الحمري تاوري بلو وكيليرينا تسفان كيل غبريس توساخ تصبصبالو يسعب
1: ሓደ ካብ ዓበይቲ ሩባታት ሃገርና ዝኾነ ሩባ ዓንሰባ ብማእከል ዞባ ዓንሰባ ሰንጢቑ ዝሓልፍ ወሰኖ ወሰኑ ባህርያውን ባህላውን ርሻታት ዝውንን መትንቲ ዞባ እዩ ኣብዚ ዓመት ምርኢት ኣዳራሽ እዚ ሩባ ማእኪሉ ቀሪቡ ኣሎ
2: ዞባ ዓንሰባ ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 226 ንባህርያዊ ፀጋታት ዘጉልሕ ምርኢት ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ኣብ መንበር ኮሚተ ምርኢት ኣቶ ሓመድ መሓመድ ስራጅ ሓቢሩ ሎሚ ዓመት ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተፈለየ ባህርያዊ ፀጋታት ማእከል ዝገበረ ትሕዝቶ ቀሪቡ ምህላው ብምግላፅ ቀንዲ ዕላምኡ ገና ዘይተበርበረ ባህርያዊ ፀጋታት ትዞባን ህዝቢ ብምልላይ ብዝግባእ ኣብ ረብሓ ዝውዕለሉ ዝኽእል መንገዲ ንምዳይ ምዃኑ ኣብሪሁ ዝዓበየ ተፈጥሮዊ ፀጋ ትዞባ ዝኾነን ንሓሙሽተ ንኡስ ዞባታት ስንጥቕን ሩባዓን ሰባ ከምኡውን ኣብ ዝበዝሓ ንኡስ ዞባታት ዝርከብ ካልእ ባህርያዊ ፀጋታት ብስእሊ ተወኪሉ ምህላው ብምብራህ ወለት ሓፀይ ዝተባህለ ብድንቂ ተፈጥሮኡ ቅርፁ ዝልለ ዝተሓናገረ ኣኸውሕ ኣብ ንኡስ ዞባ ገለብ ክሳብ 500 ሰባት ዘፅልል ዳዕሮ ዋዕላ ኣብ ደቂ ዓንዱ ኣብ ቅርፀት ንኡስ ዞባ ሓልሓል ዝርከብ ጋብዛ ዝተባህለ ንህቢ ዝፈረየሉን ብብሉፅ ትሕዝቶ ማዕሪ ዝልለን ተፈጥራዊ ከባቢ ካብቲ ብነጋድያን ኣድነቆት ረኺቡ ዘሎ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ታሪክ ኣነባብራን ባህልን ሕብረተሰብ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ኣብ ምስጋር ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዉ ኣፋውያታ እቲ ካልእ ዞባዓን ሰባ ኣቕሪቦ ዘሎ ትሕዝቶ እዩ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ኣፋውያታ መምህር መሓመድ ዓብደላ ኣፋውያታ ባህሊ

0: مشكل
1: ليلي انت اذا زي املك يعني دونغي خمس ان شاء الله خير ذا عندي خي
2: قرب دونغي خمس متصني ميكال نغيري عندي
3: ميكال منو على زي متصت
0: دحان ويلنا راه نحنا عينه فكدا فكدا النمبر نسخات كنا انا نحل حد كنت فقاقدا نسال اخي نمنا فكرا تخون قالي
4: وا ما مرحبا اي تقاقي با حلف دوي فكدا
3: ست نسخان برايت تقاقي نحلفك وحلف اللوي
5: اي زعمت انت انك تفوتوا لا لا زي امل ام دونغاز نايدحان مخان زي تحت واقدا
2: مكرتي نايدحان تراي زي كونس نايت بويو
6: هاي يا
2: نايتان يشتي قالي ناي كيجي مالس ناي موال حصانات ناي كلا عامت ممرطالهم كاينير
1: صراحه صبوا اسمعكنا كاينيروتي ممرطه على مالهم طبعا داك مال مالهم يعني زعما تصونات من فلطان دينا ملاكي محتاج صبوقي وقال لكم يودي ليلي
4: وعاد تاخون كتا ابو عمرو عارفي نحط له حموته كوز بهر
1: كان سخن كان احنا قبرك يا ستي اتسمنا من قلبات يعني لم يدنايو وحجخه بالعكس نام السلام من قلبات مسح
3: حقنا بقى نحموته روح الطيز بهر يا رأس دون كل واحد
5: بكا متى ما بزقزة حانت رأس تتلعينا قد انا بكال اخسقر زلو عمش
7: حقا عزو للي سقيل كندو سيبنا يقول كنقرنا
2: بوتسيد قالي لها بيكسلنت درجات مرعا كابزقر مكم قنا ولا نسخاتكم يقوم نساوي ورفتكم
4: كمي
2: مالت باكال زي كونسي بمنفس
0: ام خمي
2: اثبيت مرت ازي تبقى سلوزخوني عامت عامت ابيت مرت زقاتمو سناي كونه قناي نقرات بوكلنا ناي كالو اتكالات ويكا ابيت صحفتات الناقبرة ايو من اختون ما ارون تقوم زم حنالف
0: انت لملم انت اخي نزربات انا قنقنقنق تبليو بوكل الناس كمي اللي يبالي من اخت زم حلالف
2: حازبولو نايلو ما عن التواصلهم باقاتامي نيزا بيت قرص النازمامين كموديل تطري منالا
4: وقات غامي مالت كيمو نقرنا له
2: بازو ما بزر لنا سرحتينيات وكلنا تطري منسي عزانين مهارن حبارن من اختن اما حلالي فن بلوك مالغو
1: انتهت باللغي نعايزو كل هتسانا ابو نيرو
2: مسعترو خانا كاراد نخان كامبر
4: نعايزو كل كانيرو
2: نعخا مسكت نخان بهريات كان زخير كاركتر كامبر قد كل لغاتكم توكلكم يخم أبزو بخوفكم سي من أختم حلاليفكم بقى
3: ولا أصغ مالجة
2: ناتي ما زقرمي
0: كمان
1: كيف
8: يا سلام حق أمي سبسنا يسبقنا كلوة مؤتم دقنا أي تطعو ميكم دقنا نور الجهارو ولدسي تمهارو مخونن بر باتس غربة لبوان دراماتنسن عندي عيمة سنبر عشو غايدة سب السهماني مهار
9: وي أنا تسفى ألم أهل متأوت خباي زحشن زحشن باخويني
10: أتا تأخذ إذا سربا حيخك حيخك جم كتوص عدليك
9: حقها ودي واقع سليت تنقفي كما بيلقص معك خاب ناتي قن رايت ود مسفن قدد
10: كمي
9: كنت رايت الحنينات كان خداني نكدينو نو
10: هوي
9: نالك عريقا أنا كوب بابا يبديلني أبكيجي حتى عمس لازم هارني نوسو كفا مباتات مرتي ككل تعمل ذات مهاركون هذا قومك حليفي وين هلكا باشمر كع عبلو شعو بابا خا اخترف قال خان طيب لك امسلو استديلو
10: تسفالم ود مسفنكو سيراك مبرت ستري شو
9: انت مصنع عليك حاسبك سمو تتغير ود مخن اخترفي كوم سلوكو يا خان امس قمت لا كل قوات وحل صحيقته توديكا انا مسفون بهما مسولك انا ما قمت لايبو
10: ابا انت يخلو نيرني
9: ايه كان راح تعاد ليها
10: خلاص قبل صحق يا تبالاش ولا اسمع اسكي انت هون كان سخانتن ممهار انسي سلمتايكم غيركم زي تبلا
9: كما يبل لهم مخو مخوله انتم راح تحوط راح نقوتوا عليه اللي خلمنا ندي قد
10: انتم ناس حمش تعمت ندي غير زله
9: وي تمال مكيل حمش عمت غيرو
10: امو ولا نعون كم ناي ود مسفنسي حنت عمت ترايخ اخ مهار فريدك
9: يا اخلو كاكو تعمل تماهيرو متعاطم ادخون كوم هما نحشو
10: انت فاهم ذات واسو تصميت كحزك بوديها من دا امو كوم بقوهم تقتيرك هاي كاكسا
9: نسخن كم دخل مخان دير لهم دليتو
10: سوى نجي خيلك عاقم خاتة زارب انا ندك اي ندك اقوالين ريخال خاخو ابرو من دحرتا دلي توفح برشق ميلي يبي انا زانا قوم بقوم دمار ريخال خا مي غير زبلو بلحت قوينا مي عبي
9: انا سنتهم دك انت كم دوم تاي تفلط
10: ندك كان ندك مسفن انت زير اخو قمت
9: واي قمت هاي اسكبل قمت

0: اسمع اسكسخ
1: واحد سمع دي خطب ليو
2: نطايد اسمعو خطب لنا دليخة كندا خادي انا
3: واي وقول حد انت هو رجي انت مش نسابي تاي ساتي دا بلا ناس لن كان سابي تخا عينا وطاي كونت نيكون قاتل لن دا
2: سمع عرك ملات زفت عط
1: من يخطب
2: نعها
1: سنة سرعة قبر ناي سابي تاي اقلن بذا عامل سبطات تخون قدما عين حشين حامكو انا قدا سباي مس خري يلقن تمطري خذ يلقي تخدي خذ يلقي تفلطي دمبلبل
2: سقبل انا استزفت اطقو قال راس لني نسخاتكم كاي وي لهم نقعت راسي
1: ما ناتي نحنا نقعت راسي
2: حق انا صبرات نقعت انت زين قون ندعمو بنقو بيرا نقرم علنا
4: ايه كمي يدعكم من ازابهم يقرا
2: ايه اسمرتي قوم بايت بلي سبايك ني عينيك يا اخلن اسملي شي تشراري مخود عدلي
1: حنت ملخ زبيتو انقع على حدا حدا قلنا ما اسغل البلخي تحاري حدا تبدر في مولع لنا تا تصرف المسكين باكون لنا
2: الا نتقل اسمع اسك سخا بنوك هم درنا زخت قحت اخا نتناي مع صور دبالنا كل التورقت نعد مورقت يبومنا نهلوسي سرعه لني نسخي دزبل كاني
5: انت سمرتي كوم ايكونا نبلك كله انا صغير الا قيسي ها بصراحه دقيم كاس لازل لقاق حدا حدا كبلك حدا حدا نبلي لنا
1: انا وريدني وعدي صراحنا اكسر حجي بغوف غوفنا نخي درفدنا هاي هاي تقنقوني انا تسفع لن من حاكي تلحتي تيد العلا
2: صبل كبدي العلا صنصيتنا
4: اي بلني حاكي لزار بزلو نسخاسي كابزن كابتمان تخامس فنك تحمق
1: انجل هاتقل بالعوالي نحن انا حاشوة
2: نسخاتكم اسكابا يتعشو حساو مدلاخري
4: حساو يكونن نسخا يا خخومو
2: موزياتو مسيه كابا يحشو بمنتاي والي
4: انت تحمقو تحمقوس اما مرق تادوك امكو امتو
1: انجل هاتقل بالعوالي
4: سوقبل انجل حانت عليك زي بلا نسخا كوا تحني نافسا سقير كاتقل توم اللخا حتى افكع تهوى
6: سمعون دومي كان أناس أمين تاكس لزوا على كل ألكي نتسنى فود مس في ناتي كاركتر زهبك.
7: واي وريدني أنا ده أنا تم تمهارو تايفلتو نخول لا تم نتم تواساتي تمام مهرم بعلى أمر يتصاب.
8: إيه إذا مهرم تتحت الدماء فلوت إذا تحت خمسة ببتة تم تمهارو بعلهم يوم نناتهم زمن سلبها الوسيدام بلتكي.
7: ويلي أتدرعس تمام مركم خمس بلت إن لا بخمي فلتكي.
6: أدلي نجسني ستة. أنا أيوة حكي هو تكلم حلف تأبيكاس ولا بكاركتر أبجد أبهر مهان كأبيكاس.
8: سمعنا ميكو. إذا حساب جنكي ميجر كحسبك.
7: مو كسيد آتن مهارم زعبه ولد أنت مهارن زقات أمن كاب زعل لاني. أنا دم ما تمهرت كله هو خابس تعذب كوي.
8: سمعنا خلاك ذكي. أتي ناي ميستر تي مرتاح جس لزي في كريمبر. أنا نولادي. أبجد زاي مهيرة نسوا سريدي أربعة ملوك كم زمت مقابر قوة. إلوز تبه هذا سي حق ريو
7: حقوة حارة خيط ردون ولادو تعبيد زمهار ولادو كوي
9: يا ليلة أمكو عم بايلكي سيلكي مسخيو
8: تادرا ما قروح حالفاتن انديا لحارقنا عاخم كريوكمي لتوايا سيليا
9: اتو ورادي أنا نودي كاسي عبيو كي تنك فريت بلاي حق ريو
10: واي نايلو مولد دا ورخالي بلو أتان حنا لأز قدم قروحنا بخلنا دكنا بغربابتنا نحنا دمان دك غربابتنا ان اصعنا كوين ابزب صحاب صحنا يو
8: واي نايلو مدامو نولادنا ممر قصعو ويلوم سي ناب اوفيسن ناب ندا بوليسن كيرم تخصونا يسامن
10: الو وي اتي ندك ازي كمزا بافن زو طؤ اتغربتنا الله انا نغالي حكي اصل زعبه خوا تنتي عينه خيتفرالات برور لهنا
7: دهان حجمو تحنققا صباح نقود ما تنعبيت هنا با اتمر يا
6: وا ترى منا بايت امك تزارب نحي فوقور مكو كبابا دقاتني اكون شلون ادلو غورو ابوي ابورم دو بحال خروغو مع سبا اسم دقوصن بز كل ادق غزوتنا نوبي ابورم ريا ابز سريات فرشعون يرا
7: اكلات زغدل زرع بمقصعتكو امكرني دحرقا مقصعه المهرم فلالي خا يخر ازلو ولدكو لعل ولادين ممري يسمع عند حرت ولاد بعلو تقمت إلو ولده يتنقف لي بالتولد أمو تصبح نقو تعال في الله ريخ عبي

0: دمي وعلكم.
1: سلام
0: سلام وعلكم.
1: مالك
0: هند لالا عرفت ما عزو بيت مدري لا يرى اخوه.
2: انا قلنا يرى اخوه.
0: ايه ما لا اخذ الراعي وينهم.
2: حقها سيطان ومكو قلنا يسلو زوانا ينبه ما لا اخوك وينيرو.
0: حجز حجز كمال ادو
3: ازياء ندا على بدا على ها مال الزي بالله.
0: مش مبطن حالكم تبارك اتواصل يرى
2: هو شل ما خلو خيرا خان نجح
0: امور سندي قريب مني ودي بتلقمات مسفن توكيلو ود مسفن ما بتدهل ستتوكيلو كم تنبل نخواسو مسرع اخوة انا بحفرة عبزات افريا خاطر لدي نسل خان وقالك تسلم يا مسرع اخوي بتعمية تقريب مني
4: تسألها اسنايكو تصبو انت رأيو يحمي ايه
2: بس فالو ود خاسن اقوى اخوة نايدلي عندي خا
0: وي تفاليا ودي سيشاري قبل اخوة
2: ديرا كانوا هاقفيت على العقهم؟
0: ايه اني ناس مرتني ولا ناي تسفى عالم كسمع الى اني ازجعنا عنيري حجي انكو عزا خبتعتها جمرت
2: هاراي ناي سمعني لنا اسمرت كانت عيلاتك
0: نسادع ودو قالنا نعمتا ابناي بهل كلب تزيئتي خايب بزي حقي رقزا خاقا ريفالكا خيدي لاتن
4: وا حقا زيك انا اي ولد عندي
0: حانتا حقو دا ساعتا خاهي بخبر ركا عيلاتك
2: دا حانتا نحاو بيز ولو تموز محلنا اسمرت قلت نساس لزدلي زيك ونسي استي ناس نتوب توهبوت اللوط راح كان قبل وزغل
0: اوه انت سنه طبك خند زقوم نغير على وي
3: ولا كزرب عيا شو
0: ايه حج اخاب ذهب عاشو وينه
3: وينه ابتناي قدم قدم زمن انجليز نو خالسلدو نخاين معبل يلو واطادو انت رنيا دو نا بلكاب كبر ما زرح قنا زنبره ايه ابو ابتناي قدم زمن بقى خزل خدا
2: هاو بوي كل سبي قد فيكاتو نشوفو وا حسب ما سب تمرت تحلي يحرفلو غون غون تمرتو افتا ما يقول دحر تعيرو دما زل على وطي زمت
0: كمي مالت
5: تمرت مواد درت كوات زي بلو وا ات زحش انا براز مرح دن يس توسخ مويا زلوي ام علمنا سنت بباين كو تم زهافتم يم
2: للينو اذا زيره بخنت اذا ذكراتني كورونا انا عالم مسنقطقطا

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم من الفضائل الإريترية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. إغريم عنسبة يقدم في مهرجان إريتريا عروضا تعكس الثروات الطبيعية للإقليم. دعوة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية في حفظ وتنمية الأشجار في إقليم القاش بركة. دعوة لمزارع الدخالة بالاتجاه نحو الزراعة المسقرة والمربحة. قادة دول غرب أفريقيا يوافقون على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية. أندي بيرنهام يتولى منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أكد مدير لجنة معرض إقليم عنسبة في مهرجان إريتريا السنوية السيد حامد محمد سراجة بأن الإقليم يقدم محتوى يعكس الموارد الطبيعية في الإقليم، وأوضح أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو تعريف الجمهور بالموارد الطبيعية غير المستغلة في الإقليم وإيجاد سبل للاستخدام الأمثل. ويضم المعرض صورا لنهر عنسبة الذي يمر عبر 5 مديريات ويعتبر أكبر مورد طبيعي في الإقليم، بالإضافة إلى الصخور المتراكمة المسمى والتحزي في مديرية القلب والأشجار الضخمة التي يستظل بها أكثر من 500 شخص في منطقة دق عندو ومنطقة حلحل التي تربى فيها سراب نحل جابزة والتي تشتهر بعسلها الممتاز. وقد حظي هذا المحتوى بتقدير زوار المهرجان. من جانب آخر، يعد التراث الشفهي الذي يلعب دورا محوريا في نقل تاريخ نمط الحياة وثقافة المجتمع من جيل إلى آخر أحد المحتويات الأخرى التي يقدمها إقليم عنسبة. وقال رئيس لجنة التراث الشفهي الأستاذ محمد عبد الله أن التراث الشفهي شكل فني فعال تنقل من خلاله ثقافة المجتمع وتقاليده وعاداته شفهيا. وقال أن البرنامج الذي يقدم على شكل أشعار وفنون شعبية ورقصات وغيرها يعد إضافة قيمة للمهرجان سنويا. هذا ويقدم إقليم عنسبة في المهرجان الوطني لعام 2026 التراث الشفهي لقوميات التيغري والبلين والتيغرينيا. حث الكتاب وزوار مهرجان إريتريا لعام 2026 على تنظيم معارض ومبيعات للكتب لتعزيز ثقافة القراءة. وأوضح الكتاب الذين يعرضون أعمالهم في المعرض وقاعة بيع الكتب لوكالة أنباء إرينا أن الكتب المعروضة تناسب جميع الفئات العمرية، وهي كتب تثقيفية وتعليمية وترفيهية، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح للكتاب فرصة تعريف أنفسهم بالجمهور. وأضافوا أن الكتب دورا هاما في تعزيز التنمية ونقل التاريخ وتوارثه وترسيخ الهوية ورواية القصص. ودعا زوار المهرجان الذين أشاروا إلى عرض كتب ذات محتوى قيم وشيق إلى تشجيع معارض الكتب ومبيعاتها دون انتظار الفرص لتعزيز ثقافة القراءة ورفع مستوى الوعي العام. هذا ويشارك في مهرجان إريتريا هذا العام 144 من الكتاب الجدد والمخضرمين، من بينهم 34 من الإناث، مع كتب تتناول الصحة والتعليم والتاريخ والثقافة والأدب وعلم النفس وخيرها. تمت الدعوة إلى زيارة

منظمة إلى مركز بارنتو للشتولة في 19 من يوليو الجاري إلى تعزيز دور الإدارات المحلية والمجتمع في حفظ وتنمية موارد الأشجار في إقليم القاش بركة. وقال ممثل سلطة القابات والحياة البرية سيد تخصي كفل مريم أنه تم قرص 820 ألف شتلة في مشاتل بارنتو وقردات ومنصورة ولق عنسبة هذا العام، وأوضح أن من واجبهم رعاية الأشجار والحفاظ عليها. من جانبهم أفاد المسؤولون المحليون بأنه على الرغم من تنفيذ حملات تشجير لإستعادة القطاع القابي إلا أن النتائج المرجوة لم تتحقق بعد. وفي الختام تم تقديم آراء قيمة، منها دعوة الطلاب لتنظيم حملات تنمية شتوية في مناطقهم، بالإضافة إلى حث أصحاب المزارع على قرص المزيد من الأشجار وتشجيع إنشاء المحميات وتوفير حماية صارمة لها وإيجاد حلول لظاهرة القطع الجائر للأشجار. تم دعوة المزارعين في مديرية عالدخالة للاتجاه نحو الزراعة المسقرة والمربحة لتحقيق الحصاد الوفير. وأوضح خبير تنمية المحاصيل القسم براهتوم قبل تنسائه أنه تم توزيع بذور القمح والذرة المختارة على 135 مزارعا في 93 قرية هذا العام، وتمت زراعتها وإدراك فوائدها. من جانبهم قال المزارعون أن إنتاجهم لم يكن جيدا كما هو متوقع في العام السابق بسبب معرفتهم المحدودة باستخدام البذور المختارة والمبيدات الحشرية الطبيعية وغيرها من التقنيات، وأنهم في وضع جيد هذا العام بفضل الاستشارات والخبرات التي حصلوا عليها من الخبراء الزراعيين. تم تجهيز 135 ألف شتلة في مشتل شيخ أيامو بمديرية عالدخالة لشتلها خلال موسم الخريف الحالي. وقال خبير القابات والحماية الحياة البرية سيد تخل مريم حيلي أن الشتلة سيتم قرصها من قبل طلاب الحملة الصيفية والمزارعين والأفراد والمدارس والمؤسسات. وذكر مدير المشتل سيد تصفاي في السهيه الإدارات بضرورة تحمل المسؤولية هذه الشتول لأنها تتطلب الحماية والمراقبة المناسبة حتى الوصول إلى المستوى المطلوب، فضلاً عن الجهد المطلوب لإعدادها. نظمت دورة تدريبية في مديرية حمل والو ل 38 مدير مدرسة ومسؤول إداري ومالي ومشرف يومي 18 والتاسع عشر من يوليو بهدف تعزيز قدرات إدارة المدارس. ركزت الدورة على إدارة الموارد البشرية والأصول والمالية ومحاسبة الإيرادات والمصروفات. وقال مدير مكتب التعليم في المديرية الأستاذ جابر إبراهيم أن تدريب نظم انطلاقا من إيمان الحكومة بأن تعزيز مهارات الإدارة والقيادة في المدارس سيؤثر بشكل إيجابي على عملية التعليم والتعلم. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كيفلاي عند ميكائيل أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات مديري المدارس والمعلمين، إذ أن تحسين جودة التعليم يعتمد على مهارات الإدارة والقيادة. هذا وقد شارك في التدريب متدربون من 15 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية بمديرية حمل مالو، وسبق نظم تدريب مماثل في مديريات حقات وأصماط وقلب. في شوط الأفاضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، بقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمي. وافق قادة دول غرب إفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس والتي عقدت في فريتاون عاصمة سيراليون. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المغرب أن رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة إيكواس وقعوا على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وقال المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة في بيان مشترك أن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية. وصرح المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن لوكالة رويترز بأن خط الأنابيب صمم لتحفيز التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء غرب إفريقيا عن طريق توسيع توليد الكهرباء وتسهيل التنمية الصناعية والتعدينية مع مساعدة المغرب في ترسيخ مكانته كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا. قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض رسوما جمركية 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية، ردا على ما وصفه بالمعاملة التمييزية التي تمارسها كندا تجاه السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 3 أوامر لفرض هذه الرسوم الجمركية بموجب قانون تجاري يعود إلى عام 1930 ويسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من دول معينة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إلقاء ترامب باللوم على كندا في انتشار دخان حرائق القابات عبر الولايات المتحدة،
وتهديده بإضافة التكلفة الهائلة لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على السلع الكندية. في الخبر الأخير، تولى أندي بيرنهام يوم الاثنين منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر الذي قادر منصبه، لتنتهي بذلك فترة من الاضطرابات السياسية بانتقال سلس لكن بتحديات رئيسية تواجهه فور تسلمه منصبه، بعضها أمني وآخر سياسي عليه أن يتخذ قرارات بشأنها في أيامه الأولى بالمنصب. وأصبح بيرنهام سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة منذ عام 2016 في عملية تسليم معدة جيدا بعد أن حل محل ستارمر في زعامة حزب العمال الحاكم يوم الجمعة. وكان بيرنهام المرشح الوحيد في سباق زعامة الحزب، إذ حصل على ترشيحات 379 من أصل 403 نواب من حزب العمال في مجلس العموم البريطاني. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أغليم عنسبا يقدم في مهرجان إريتريا عروضا تعكس الثروات الطبيعية للأقليم. دعوة إلى تعزيز دور الإدارات المحلية في حفظ وتنمية الأشجار في إقليم القشبركة. دعوة لمزارعة الدخالة بالاتجاه نحو الزراعة الصغيرة والمربحة. قادة الدول غرب إفريقيا يوافقون على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية. أندي بيرنهام يتولى منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستارمر. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة.

0: سلام كمي تعلو زي غوركم تعزب تعلو تاو زينا سبورت انهو زينا زارو بالكم ميكال حرقوم
1: ایتالیا المپیک اوت قدر دمای بینیام گرمان سوئیسرلند اکی کلوب ان اس ام بومغان سات فوزولون مدل میکا اسوتو سلسن گیزی دو مازن گزولو تور دی فرانس کل تشن 26 تمارسون ابعره تو دهر معلم سولس بنا ولکنا گیزی ود دور مال کرونو میکا کتلو کوعلو تقدر هادن تیلومی کاب ایوان لس باینستر گیسا اب تونو لس باینس ات زازمن 26 تو حد کلیت دو مار حقت فوزلوا یوم تصمیدون کوعلو إذا أنتو حدا من يتعرى مايلا لو تكرر اللاز غير لتصوتا كان بعض التاريخ بوكا تارينكو إيفونو بلي فليبو غانا كدوم كلا تسويز كبرلا نيلو معمتو دي فرانس كنتشن عشان شديشن سلوفين أو تاريخ بوكا تارينكو

أساسيت إت كوليج بفحشوا كبابلا نعدمات جايشن ولدن ببطو مسات حزوم ساعات ما مرأت أخيلو تمرأتي تسريعهم نبتسترال واللمبوتا كأتون كلو ولدن عدمات جايشن كم مقمت يوم تنسيهم بجبج أبان إلى التناسنيم بخبرات سوهم

0: مذاكرة أكثر في الكلية يعني. فالمرحلة يعني في الكلية يعني هو أكثر يعني دار له يعني أكثر جهد ومثابرة يعني ومواصلة. طبعا 5 سنوات كانت يعني مشوار من الجهد والمثابرة يعني والتحمل، فخاصة السنة الأولى، لأنه من الثانوية للسنة الأولى الجو يتغير والدراسة تتغير والمواد كلها تتغير يعني. فالسنة الأولى كانت أكثر بالنسبة لي في الكلية، ومن يعني تتعود لحياة الكلية والدراسات كلها، فمن السنة الثانية إلى السنة الخامسة يعني أسهل.
1: إذا متمهرو زي أمسي بواقع يمزو مهرو دولو أوكي بنات أخفليت إحنا يكفلنا لكن يكفلنا لهم ومهرو له مالتي من قسن هزبن بنات أزم هاروم كوخ حسوه كوخ قلو له كحسا يزد لنا نحنا كحسا بمنتاي بقبري بقبري نزها قرز نزهز بزن دحر حاسي كحسومو عوتي كاوز عب عوتك أيلن مالتي
2: وزح مع التزقة مرة كبير حالها في النتي وإذا سكمنا سر ما هلاي نتي نصدرنا نخوابينا نهزبنا إن من سنار ما هلاي تعيرو عبز درجة زلت حنا نوعه خن كحسو بتتمر أنا عودي خن كحسو حالها في النتي سكمنا مالتي.

0: وكل تمرقتي بقدا نخلهم تمرقتي انقو حقوسكم دحر مبال ممرقتا مبقسنا تعب قعزود امبر مفصمتا كم زي كنا قريصام
1: فلتت تزرعوا الله هاتي هي حال حبرت سبقات هنا فلتت ابولكو كي حتى لناي حبار تومي فلتت زكا في زيغا جن اتزعبي تزقا حنت هاجر مهان اي تراتوني ازغا حالكاتي ازنت نيت مرتي زان حطنا استمهار يومن زورس يومن رتاتي كبرتات يو محرسه كوليجن مهران كن حيات عنتات اكثر كوليج ناكفلتات مربرانا كم نفاسنا تحضرنا نرز دبرنا تمهارو لومي بكرع سغوميت بولدنا فتوتنا تسنينا مفتر ثاني زغع زو كنزمد بغينا شحكا شحكا نقرات كمي كم سرح المفلد بهن توينت نبعاولي بهدسنا تكنولوجيا تاتنا كن عري كن محيش بعبي ودما كن مهز أبن خلال الدرجة باتحنا نركب إذا دما فرت عرهم يومو موقع هكوسكم كبرات ولد تمرغتي إذن أبزي حالف عانتات تمرتن كبيت عن زرعانين كنت تحيي مستو أبقت ولدنا دمي قرر ناستات كنت عود بزي مسلكي نفس درجة زمن بيسح نزخف الكموم المسواتي قليل سلزي كنا انقع فرد أماكم راهم كورا تمرغتي لومي كيميوتي مياو بقعنا زرقاقت نايك سكر ورغت حلفنا تسكينا كم نوز كنزنقع أيقبال أبزر عالمنا بسر صرحو بالحي أبزر عدد الهوان تكنولوجيا مهندسنان أنا تأتي كاخد رياضي تقل درجة بتي حركب إتي نتزي تكا أتعاد أطفنا تودسب مس أوانا وتكنولوجي أزاني أو أبحال هرمت زغاني مهندس إن كور مع زلاغ العبالة عالمنا مخانو من نسرحتو أيكونا سلازي نزكا بلوم العلت حيزنيا من نقعز رزين كتصد مسرتاونا تتغزينا أبركتونا المعزاز كينيو درت رئيتنا كنتمت يقبار إذا ما عدت زيا مويا وعاونا أب أبركلوت هاقرنا نحب رتزمنا كنو عدو محلنا نحب السلا ما عدت يا أمي لمنتا متائي كم نمسو إن نبرو عاوما ألبو من كسبات أيكونا نحنا متائنا متائي هنسات المعبال نحاقرنا نحب رتزمنا إن هندس مهندسات إنا نحاقرنا إرترا عالم أبز بزرحات درجة هنتسحن كينيو كم تخيط وترو زحدس قانين دقيقة انقع عزقعنا يوهانا يوهانا يوهانا سواتنا بسرحنا دبسو عاود محفش.

طيب تم وطابت اوقاتكم بكل خير من الفضائيه الاريتريه، نقدم لكم نشره الاخبار المستهل بابرز واهم العناوين. الغرف الموسيقيه والثقافيه في مهرجان اريتريا تلعب دورا مهما في الحفاظ على الثقافه والقيم. بنك الدم ينفذ انشطه مرضيه لضمان توفير الدم. إنجازات تطوير التعليم التمهيدي في إمن حيلي. قالت إيكواس يدعمون مشروع خط أنابيب الغاز المغربي الناجيري. أمريكا تفرض رسوم جديدة 50% على منتجات كندية. هام يتسلم رئاسة وزراء بريطانيا. إلى التفاصيل، صرح رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في الإقليم الأوسط السيد أسمو رمسة قبرهان بأن القرى المعروضة في المهرجان السنوي للعام 2026 تساهم بدور هام في الحفاظ على الثقافة والقيم ونقلها، وأضاف أن المحتوى المقدم يشمل التراث الشفهي التقليدي والثقافي التقليدية وبناء المنازل لدى قوميتي التقر والتقرنية، بالإضافة إلى رقصات متنوعة، مشيرا إلى أن غالبية المشاركين من الشباب. وقال منظمو الفعاليات أن المهرجان أتاح فرصة رائعة للتعرف على البلد والشعب فضلا عن الثقافة والتاريخ في مكان واحد. ومن بين المعروضات هذا العام المنزل التقليدي لقومية التقرنية وقطاع أثرية يعود تاريخها إلى ما بين 100 و200 عام، وعروض لمراسيم الزفاف ومراسيم الحداد والرساء. بالإضافة إلى ذلك تعرض برامج التنمية والبنى التحتية التي نفذت لضمان الأمن الغذائي والمائي فضلا عن المباني التاريخية في أسمرة وغيرها، مصحوبة بصور ومواد توضيحية. وأشار زوار المهرجان من جانبهم إلى أن محتوى هذا العام في القرية يختلف عن العوام السابقة، مما يدل على الجهود المبذولة. وحث الآباء على اصطحاب أطفالهم إلى القرى التي تعرفهم بثقافتهم وتاريخهم بدلا من اصطحابهم إلى أماكن الترفيه فقط. حث الكتاب وزوار المهرجان إريتريا السنوي للعام 2026 على تنظيم مهرجان ومبيعات الكتب لتعزيز ثقافة القراءة. وأوضح الكتاب الذين يعرضون أعمالهم في المعرض وقاعة بيع الكتب لوكالة الأنباء الإريترية إيران أن الكتب المعروضة تناسب جميع الفئات العمرية، وهي كتب تثقيفية وتعليمية وترفيهية، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح للكتاب فرص التعريف بأنفسهم للجمهور. وأضاف أن للكتاب دورا هاما في تعزيز التنمية ونقل التاريخ وتوريثه وترسيخ الهوية ورواية القصص. ودعا زوار المهرجان الذين أشاروا إلى عرض كتب ذات محتوى قيم وشيق إلى تشجيع معارض الكتب ومبيعاتها دون انتظار فرصة تعزيز ثقافة القراءة ورفع مستوى الوعي العام. ويشارك في مهرجان إريتريا هذا العام 144 من الكتاب الجدد والمخضرمين، من بينهم 34 من الإناث، مع كتب من تتناول الصحة والتعليم والتاريخ والثقافة والآداب وعلم النفس وغيرها. نفذ بنك الدم الوطني أنشطة مرضية خلال النصف الأول من هذا العام للحد من الوفيات والإعاقة الناجمة عن نقص الدم من خلال ضمان توفير إمدادات كافية وآمنة من الدم ومشتقاته للمستشفيات. وأوضح مدير بنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تغسلي وكالة الأنباء الإريترية إيرانا أن العناصر الرئيسية والمهمة في مجال التبرع بالدم تتمثل في وجود برامج قوية للتبرع بالدم وممارسة مؤسسات فاعلة ومستدامة ومشاركة مجتمعية واسعة، مشيرا إلى التبرع ب 9043 كيس خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما يمثل 115% من الخطة المستهدفة. وذكر بأن حجم الدم

المتبرع به ارتفع بنسبة 47.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن التوزيع شمل 36% لمستشفى روتا الوطني المرجعي و 12.6% لمستشفى سنبل الوطني المرجعي و 9.6% لمستشفى حليبة الوطني المرجعي و 3.6% لمستشفى مصوع الإقليمي المرجعي و 6.4% لمستشفى منفر الإقليمي المرجعي و 4.6% لمستشفى كرن الإقليمي المرجعي، لافتا إلى تلبية 83.8% من احتياجات هذه المستشفيات. وأوضح الدكتور يوهنس أن الفحوصات الطبية التي تجرى للدم التبرع بها أصرت بأن معدل اكتشاف الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز بلغ 0.01%، والإصابة بفيروس الحمى الصفراء اليرقان من الدرجة ألف 0.23%، والإصابة بفيروس الحمى الصفراء اليرقان من الدرجة باء 0.1%، ومرض الزهري 0.01. وشكر الدكتور يوهنس جميع المتبرعين الطوعيين الدم وحثهم على ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم وزيادة أنشطة التبرع التي تنظمها المؤسسات والجمعيات خلال فصل الخريف. أعلن المشرفون على رياض الأطفال في مديرية إبن حي لتحقيق إنجاز عمل فاعل لتقوية خدمات التعليم التمهيدي في المديرية خلال العام الدراسي 2025-2026. وأوضح بأن الحكومة قامت بالتعاون مع المجتمع بإنشاء مؤسسات التعليم التمهيدي في جميع إدارات الضواحي في العام 2025 إدراكا لأهميتها. وذكروا أن عدد رياض الأطفال كان قليلا في الماضي مما أدى إلى انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم، وأنهم من المقرر توفيرها في كل قرية خلال العام المقبل، وهو ما سيساهم بشكل كبير في زيادة المشاركة. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية إبن حيل الأستاذ تسفاي تخستي افتتاح رياض الأطفال في 43 قرية خلال العام الدراسي 2025-2026، وأن ذلك مثل تحسن كبير مقارنة بالسنوات السابقة، وسيكون له أثر إيجابي في تحسين المخرجات التعليمية. وأشادت مدير مديرية إبن حيل بالإنابة السيدة ترحس فغادو بالسكان على مساهمتهم في البرنامج. من جهة أخرى، قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية إبن حيل أنشطته النصف السنوية. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة سناي تفورقي أهمية تعزيز التدريب المهني ورفع الوعي السياسي، وذلك بهدف توسيع التنظيم وتعزيزه. عقدت محاضرة في مديرية قلوج حول دور المجتمع ومساهمته في مكافحة الجريمة. ودعا رئيس قسم مكافحة الجريمة السيد أزازي تخلاب المواطنين على تعزيز تعاونهم مع الشرطة، لما لذلك من أثر في ضمان الأمن والسلام في المجتمع من خلال الحد من الجريمة وأثارها. وحث أصحاب المؤسسات الخدمية على الالتزام باللوائح والقوانين وتجنب الأنشطة الإجرامية. من جانبه، دعا مدير مديرية قلوج السيد سيزر ميكيل جميع المواطنين على المساهمة الفاعلة في الحد من الجريمة للمحافظة على القيم الوطنية والمجتمعية. واختتم المشاركون الاجتماع بالدعوة لتشديد الرقابة على المركبات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. وافق قادة دول غرب أفريقيا مساء الأحد على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا كواس عقدت في فرتوان عاصمة سيراليون. وقال الرئيس الحالي لمنظمة كواس جوليوس ديامبوي، وقعنا اتفاقية خط أنابيب الغاز بين غرب أفريقيا والمغرب، مضيفا لا تتفاجئوا عندما يصل الغاز إليكم وتضم مجموعة إكواس كل من بنين والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وقينيا وقينيا بيساو وليبيريا ونيجيريا والسنغال وسيراليون ومالي وتوغو، فيما انسحبت منها بوركينا فاسو والنيجر في يناير من العام 2025. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المغرب أن رؤساء الدول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة إكواس وقعوا على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وقال المكتب الوطني للهيدروكربويات والمعادن في المغرب والشركة الوطنية النيجيرية للبترو المحدودة في بيان مشترك أن المشروع يهدف إلى ربط موارد الغاز في غرب أفريقيا بالأسواق الإقليمية الرئيسية.
وصرح المكتب الوطني للهيدروكربويات والمعادن لوكالة رويترز بأن خطر الأنابيب صمومة

صمم ما لتحفيز التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء غرب أفريقيا عن طريق توسيع توليد الكهرباء وتسهيل التنمية الصناعية والتعدينية مع مساعدة المغرب في ترسيخ مكانته كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا. كما يهدف المشروع لتعزيز دمج أسواق الطاقة الأفريقية وإنشاء ممر تنموي جديد يربط بين غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والمغرب وأوروبا. قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 50% على مجموعات واسعة من المنتجات الكندية، ردا على ما وصفه بالمعاملة التمييزية التي تمارسها كندا تجاه السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان الأمريكية. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 3 أوامر لفرض هذه الرسوم الجمركية بموجب قانون تجاري يعود للعام 1930، ويسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من دول معينة. وجاء في ورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض أن المنتجات التي تشملها هذه الرسوم الجمركية تتراوح ما بين النبيذ وعصر الهوكي والأسمنت. وستطبق رسوم جديدة أيضا على مجموعة متنوعة من السلع الأخرى، منها منتجات الألبان وأحواض السباحة والأساس وصنارات الصيد والبذور والملابس والشعر المستعار. وقال الممثل التجاري الأمريكي في بيان، بينما تواصل الإدارة إبرام اتفاقيات تجارية عادلة ومتبادلة مع شركائنا التجاريين، تواصل كندا على عكس الشركاء والحلفاء الآخرين اتخاذ إجراءات انتقامية إزاء الولايات المتحدة بسبب جهودها الرامية لإعادة التوازن التجاري وحماية الصناعة الأمريكية في القطاعات المهمة للأمن القومي. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الكندي بعد على طلبة للتعليق. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إلقاء ترامب اللوم على كندا في انتشار دخان حرائق الغابات عبر الولايات المتحدة وتهديدها بإضافة التكلفة الهائلة لمواجهة التلوث إلى الرسوم الجمركية الحالية المفروضة على السلع الكندية. تولى أندي بيرهام يوم الاثنين منصبه رئيسا لوزراء بريطانيا خلفا لكير ستيرمر الذي غادر منصبه لتنتهي بذلك فترة من الاضطرابات السياسية بانتقال سلس، لكن بتحديات رئيسية تواجهها فور تسلمه منصبه، بعضها أمني وآخر سياسي، عليه أن يتخذ قرارات بشأنها في أيامه الأولى بالمنصب. وأصبح بيرهام سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة منذ العام 2016 في عملية تسليم معدة جيدا بعد أن حل محل ستومار في زعامة حزب العمال الحاكم يوم الجمعة. وكان بيرهام المرشح الوحيد في سباق زعامة الحزب، إذ حصل على ترشيحات 379 من أصل 403 نواب من حزب العمال في مجلس العموم البريطاني. وصباح الاثنين توجه ستومار إلى قصر بينغهام ليبلغ الملك تشارلز الثالث رسميا استقالته. وبعد ذلك بوقت قصير توجه بيرهام إلى القصر حيث طلب منه تشارلز تشكيل الحكومة. وتولى بيرهام منصب رئيس الوزراء رسميا في مراسيم تعرف باسم مصافحة الأيدي. ويذكر دور الملك في هذا المنصب بزمن كان فيه الملك يتمتع بسلطة مطلقة تخوله اختيار رئيس الوزراء بنفسه، أما اليوم فلا يملك أي سلطة سياسية، لكنه لا يزال يقدم رسميا المنصب لزعيم الحزب الذي حظى بالأغلبية في مجلس العموم البريطاني. وبذلك توجه بيرهام إلى القصر إلى داون ستريت حيث جرت العادة أن يلقي رؤساء الوزراء جدد خطابا قصر أمام مقر إقامتهم. وفي كلمته تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد بتقديم خطة عشرية لبريطانيا قائلا أن بلادي بحاجة إلى تفعيل العمل السياسي، وقال يجب على بريطانيا أن تصل للعالم قدرتها على استعادة استقرارها، وتعهد بإصدار أول توجيهات للقضاء على ظاهرة التشرد في بريطانيا فور توليه منصبه. عناوين النشرة مرة أخرى. عناوين النشرة مرة أخرى. الصورة الثقافية في المهرجان تلعب دورا هاما في الحفاظ على الصلاة والقيامة. بنك الدم ينفذ أنشطة مرضية لضمان توفير الدم. إنجازات تطوير التعليم التمهيدي في النحيلي. قادة إيكواس يدعمون مشروع خط أنابيب الغاز المغربي الناجيري.
أمريكا تفرض رسوماً جديدة ب 50% على منتجات كندية. بورنهام يتسلم رئاسة وزراء بريطانيا. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.